آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات، لا على معنى ما قد تذهب إليه الأوهام والظنون من المعاني الحسية والجسمانية التي لا تجوز في حق الله تعالى. ونقل البيهقي بإسناده عن الأوزاعي ومالك وسفيان والليث لسعد أنهم سئلوا عن هذه الأحاديث التي ظاهرها يوهم ما لا يليق بالله، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيفية، ذكره البيهقي في الأسماء والصفات. وقال البيهقي في موضع آخر من نفس الكتاب: هذا مع اعتقادهم نفي الحد والتشبيه والتمثيل عن الله سبحانه، فتبين أن مرادهم بقولهم بلا كيفية نفي الجلوس والاستقرار والحركة والأعضاء ونحو ذلك من صفات الأجسام، ولا يقصدون أن استواءه على العرش وإتيانه له كيفية لا نعلمها نحن والله يعلمها، بل المراد نفي الكيفية عنه البتة. وليعلم العاقل أن الجلوس كيفما كان افتراشا أو تربعا أو غيرهما فهو كيفية، لأنه لا يخرج عن كونه من صفات الأجسام، واللون والمماسة لجسم من الأجسام كيفية، فهي منفية عن الله وعن صفاته. الثاني مسلك الخلف، وهم من جاء بعد السلف، وهم يؤولونها تفصيلا بتعيين معان لها مما تقتضيه لغة العرب، ولا يحملونها على ظواهرها أيضا كالسلف، ولا بأس بسلوكه ولا سيما عند الخوف من تزلزل العقيدة حفظا من التشبيه، مثل قوله تعالى في توبيخ إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فيجوز أن يقال المراد باليدين العناية والحفظ، وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسرها بعض أهل الحق بالقهر، وبعضهم عبر باستولى المجرد عن معنى المغالبة، وذلك لا بأس به. قال الحافظ ابن دقيق العيد: نقول في الصفات المشكلة إنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله، ومن تأولها نظرنا، فإن كان تأولها قريبا على مقتضى لسان العربي لم ننكر عليه، وإن كان بعيدا توقفنا عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه، وما كان منها معناه ظاهرا مفهوما من تخاطب العربي حملناه عليه من كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني. ثم إن نفي التأويل التفصيلي عن بعض السلف مردود، فقد ثبت أن بعض السلف أولوا تأويلا تفصيليا، وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه أول الساق في قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق، فقال: عن شدة من الأمر. قال الحافظ ابن حجر وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل منهما حسن، وأول ابن عباس أيضا قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فقال: هادي أهل السماوات والأرض. وأول الإمام التابعي مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وجه الله في قوله تعالى: فثم وجه الله بقبلة الله، أورده البيهقي في كتابه الأسماء والصفات. قال سيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631: وما يروى عن السلف من ألفاظ يوهم ظاهرها إثبات الجهة والمكان، فهو محمول على هذا الذي ذكرنا من امتناعهم عن إجرائها على ظواهرها، والإيمان بتنزيلها وتلاوة كل آية على ما ذكرنا عنهم. وبين السلف الاختلاف في الألفاظ التي يطلقون فيها كل ذلك بأنه اختلاف منهم في العبارة مع اتفاقهم جميعا في المعنى، وأنه تعالى ليس بمتمكن في مكان،
ولا متحيز بجهة. وأول مجاهد أيضا الآية على ما فرطت في جنب الله، يعني على ما ضيعت من أمر الله. وأول البخاري فقال في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه. ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مثل ذلك سفيان الثوري في تفسيره. وأول البخاري في موضع آخر الضحك الوارد في الحديث بالرحمة، وهو قريب، وتأوله على معنى الرضا أقرب. وأول البخاري أيضا في تفسير سورة هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في ملكه وسلطانه. وأول سفيان الثوري قول الله تعالى: وهو معكم، قال علمه. وأول قتادة قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال: هو الذي يعبد في السماء ويعبد في الأرض. وأول الإمام مالك بن أنس حديث النزول فقال: نزول رحمة لا نزول نقلة، ذكره أبو بكر بن العربي. وصح أيضا التأويل التفصيلي عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو من السلف، فقد ثبت عنه أنه قال في قوله تعالى: وجاء ربك، جاءت قدرته، رواه البيهقي في مناقب أحمد. قال البيهقي: وأنبأنا الحاكم قال: حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا حنبل بن إسحاق قال: سمعت عمي أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، يقول: اجتمعوا علي يومئذ، يعني يوم ناظروه في دار أمير المؤمنين، فقالوا: تجيء سورة البقرة يوم القيامة، وتجيء سورة تبارك. فقلت لهم: إنما هو الثواب، قال الله تعالى: وجاء ربك، إنما تأتي قدرته. وإنما القرآن أمثال ومواعظ، قال البيهقي، وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، ذكره ابن كثير في تاريخه. وقال البيهقي: وفيه دليل على أنه كان لا يعتقد في المجيء الذي ورد به الكتاب والنزول الذي وردت به السنة انتقالا من مكان إلى مكان كمجيء ذوات الأجسام ونزولها، وإنما هو عبارة عن ظهور أثر قدرته. فإنهم لما زعموا أن القرآن لو كان كلام الله وصفة من صفات ذاته لم يجز عليه المجيء والإتيان، فأجابهم أبو عبد الله بأنه إنما يجيء ثواب قراءته التي يريد إظهارها يومئذ، فعبر عن إظهاره إياها بمجيئه. وهذا الذي أجابهم به أبو عبد الله لا يهتدي إليه إلا الحذاق من أهل العلم المنزهون عن التشبيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، ونسأل الله حسن الختام.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: آمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ هادي فايد ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. روى هذا الحديث الدارقطني والبيهقي، وصححه الحافظ تقي الدين السبكي بشواهده. وهذا الحديث يا أحبابنا فيه دليل واضح وبرهان ساطع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن زائره عليه الصلاة والسلام ينال خيرا عظيما بثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له كما ورد في الحديث. وسنية زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هي من الأمور التي أجمع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم عليها من السلف والخلف، وممن صرح باستحبابها وكونها سنة من الشافعية الإمام الرافعي والإمام الغزالي في إحياء علوم الدين، والإمام البغوي في التهذيب، والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وأبو عمرو بن الصلاح، وأبو زكريا النووي، ومن الحنابلة الشيخ موفق الدين والإمام أبو الفرج البغدادي، ومن الحنفية صاحب المختار في شرحه عقد لها فصلا وعدها من أفضل المندوبات والمستحبات، ومن المالكية القاضي عياض رحمه الله، فقد حكى الإجماع في هذه المسألة. وقال الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت في زمانه في كتابه الكفاية لذوي العناية: وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقال: هي متأكدة مطلوبة مستحبة، والزيارة تكون بعد صلاة ركعتي تحية المسجد، وتحصل بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم عند قبره الشريف. والأدب في ذلك أن يقابل الزائر الجدار متنحيا نحو أربعة أذرع، غاضا طرفه ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. ولا ينبغي أن يخلي موقفه ذلك من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتصر أو اختصر على قوله: السلام عليك يا رسول الله، ثم تنحى إلى اليمين مقدار ذراع فسلم على الصديق رضي الله عنه، ثم تنحى قدر ذلك وسلم على الفاروق رضي الله عنه، ثم عاد إلى موقفه الأول فقد أدى السلام كما ينبغي، ثم يتوسل بالمصطفى في نفسه ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ولمن شاء. وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل: السلام عليك يا رسول الله من فلان. ويقول فلان: يسلم عليك يا رسول الله. فقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. صححه الحاكم ووافقه الذهبي، ورواه أبو داود الطيالسي بلفظ: وليسلكن فج الروحاء. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام التمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وهذا الحديث رواه البخاري، لأن هذا الحديث مخصوص بالمساجد، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن تلك المضاعفة إلى 100,000 و1,500 خاصة بها. فمن سافر للصلاة إلى أحد هذه المساجد الثلاثة حصل على المضاعفة التي لا تحصل في مسجد بلده، فلا مزية في السفر إلى ذلك المسجد، كما يؤخذ ذلك من رواية الإمام أحمد في مسنده من طريق شهر قال: ذكرت عند أبي سعيد الخدري الصلاة في الطور، فقال أبو سعيد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي للمطي أن تعمل إلى مسجد تبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وليس لهم، أي للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، التمسك بقول ابن تيمية قبح الله ذكره، فإنه احتج بهذا الحديث على تحريم السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: وهذا من أبشع المسائل المنسوبة إليه، أي إلى ابن تيمية. والحديث الوارد خير ما يفسر به الحديث، فقد قال الحافظ العراقي في ألفيته: وخير ما فسرته بالوارد. وقال الإمام الفيروز أبادي في كتابه الصلوات والبشر في الصلاة على غير البشر: وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فلا دلالة فيه على النهي عن الزيارة، بل هو حجة في ذلك، ومن جعله دليلا على حرمة الزيارة فقد أعظم في التجرؤ على الله ورسوله. وفيه برهان قاطع على غباوة عقله وقصوره عن نيل درجة كيفية الاستنباط والاستدلال. والحديث فيه دليل على استحباب الزيارة. ويقول الفيروز أبادي في نفس الكتاب: وأما زيارة قبره فالإجماع على استحبابها للرجال والنساء، ومنها أن الإجماع جواز شد الرحال للتجارة وتحصيل المنافع الدنيوية، فهذا أولى لأنه من أعظم المصالح الأخروية. ومنها إجماع الناس العملي على زيارته صلى الله عليه وسلم وشد الرحال إليه من بعد وفاته إلى زماننا هذا. ومنها الإجماع القولي، فقد قال القاضي أبو الفضل: زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين مجمع عليه. ثم إن بلالا رضي الله عنه رأى في منامه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا خائفا، فركب راحلته وقصد المدينة، فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يبكي عينيه ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين فجعل يضمهما ويقبلهما، فقالا: يا بلال نشتهي نسمع أذانك، أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. فعلى سطح المسجد فوقف موقفه الذي كان يقف فيه، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرج العواتق من خدورهن وقالوا: بعث رسول الله. فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية في المدينة بعد رسول الله من ذلك اليوم. وقد ذكر ذلك ابن عساكر في ترجمة بلال. وليس الاستدلال يا أحبابنا بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط، بل على ما فعل بلال وهو صحابي جليل، ولا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه. فسفر بلال كان في زمن صدر الصحابة، ولم يكن إلا للزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إخوة الإيمان، تبين أن زيارة المسلم لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد الزيارة والتبرك به هو مشروع وفضل كبير. وقد ذكر هذا كثير من العلماء كما بينا، رحمنا الله وإياكم ورزقنا حسن الختام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه عند قبره صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

إخوة الإيمان، إن الصدقة والجود والسخاء والسماحة خصال خير وصفات حميدة يمتدح بها المرء ويكرم بها بين قومه وعشيرته، وإن التصدق والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها احتسابا للأجر من الله تعالى وثقة به سبحانه، أي بوعده الذي لا يتخلف من حسن الجزاء على ذلك في دار القرار في الجنة، دليل الفلاح والخيرات. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على قوة إيمان من تصدق، وعلامة على تصديق باذلها بوعد الله تعالى الذي لا يتخلف، حيث قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وقوله سبحانه وتعالى: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أنه سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب صدقاتكم. وقد جاءت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث النبوية عن نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم في الحض على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير والطاعات على أنواعها ابتغاء مرضات الله عز وجل ولنيل الدرجات العلى في جنات النعيم. فمن الآيات الكريمة قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقوله سبحانه وتعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومما ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حض أمته على الصدقة وإرشادهم إلى الإنفاق في وجوه الخير والطاعات قوله عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، أي ما زاد على ما تدعو إليه حاجة الإنسان لنفسه ولمن ينفق عليه خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. ومعنى قوله عليه السلام واليد العليا أي اليد المنفقة، ومعنى اليد السفلى أي اليد الآخذة. وقد قال النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما لبلال بن أبي رباح الصحابي الجليل يحضه على الصدقة والإنفاق في سبيل الله: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ومن أقواله المأثورة عليه الصلاة والسلام في الحض على الصدقة: ما نقص مال عبد من صدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة على الفقراء والمساكين والإنفاق في وجوه الخير والطاعات خير عظيم وباب واسع لنيل الثواب الجزيل والدرجات العلى في جنات النعيم. وإن التصدق ولو بالشيء القليل من المال الطيب الحلال ثقة بالله تعالى
وابتغاء للأجر من الله سبحانه مع الإخلاص لله عز وجل فيه خير عظيم، وقد يكون سببا للعتق من النار لمن استحقها بذنوبه. وفي هذا يقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق رسول الله.

وعن القلوب طبيب في الأرض محمد وفي السماء محمود عند الإله.

0: الذي
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. صدق الله العظيم. روي في تفسير هذه الآية الكريمة أن مدينة إرم ذات العماد كانت في اليمن بين حضرموت وصنعاء من بناء شداد بن عاد، وقوم عاد هؤلاء كانوا طوالا يصل طول الواحد منهم إلى 12 ذراعا في الهواء، أي حوالي 6 أمتار. وكان لعاد هذا ابنان هما شداد وشديد، فملكا بعد والدهما وتجبرا وظلما في البلاد وأخذاها عنوة وقهرا. وإنهما لما صفى لهما ذلك واستقر قرارهما مات شديد وبقي شداد، فأكمل غزواته حتى ملك الدنيا ودانت له ملوكها. وكان شداد جبارا عنيدا عابدا للأصنام من دون الله والعياذ بالله تعالى، ومولعا بقراءة الكتب القديمة، كلما مر فيها على ذكر الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، كانت نفسه الأمارة بالسوء تدعوه إلى أن يجعل مثل هذه الجنة له في الدنيا عتوا على الله تعالى وكفرا به. فقال لامرأته: إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة. فوكل بادئ الأمر 100 رجل من وكلائه، تحت يد كل رجل منهم 1000 من الأعوان، وأمرهم أن يفتشوا في أراضي اليمن ويختاروا أطيبها تربة وأزكاها هواء، ومكنهم من الأموال، وكتب إلى ملوكه يأمرهم أن يكتبوا إلى ولاتهم في آفاق بلدانهم أن يجمعوا كل ما في أرضهم من الذهب والفضة والدر والياقوت والمسك والعنبر والزعفران ويوجهوها إليه، وأمر الغواصين أن يغوصوا في البحار ويستخرجوا الجواهر واللآلئ، فجمعوا له الشيء الكثير وحمل جميع ذلك إليه، ثم وجه الحفارين إلى مناجم الياقوت والزبرجد وسائر الجواهر فاستخرجوا منها شيئا عظيما. اختار الوكلاء أرضا طيبة التربة سهلة الهواء، وأذن لهم شداد بأن يبدأ العمل فيها لبناء جنته المزعومة، فأمر بالذهب والفضة وأقيمت الجدران منهما، ثم غلفت تلك الحجارة الذهبية والفضية بالدر والياقوت والعقيق، وجعل الأبنية غرفا من فوقها تشبها بما سمع عن وصف الجنة، جاعلا جميع ذلك على أعمدة رخامية عريضة. ثم أجرى تحت المدينة قناة عظيمة ساقها من الأودية تحت الأرض 40 فرسخا، ثم أمر فأجري من تلك القناة سواق صارت تمشي في سكك بين الشوارع والأزقة تجري بالماء الصافي، وأمر بحافتي ذلك النهر وجميع السكك فطليت بالذهب الأحمر، وجعل الحصى المنثورة في قيعانها أنواعا من الجواهر الفريدة الملونة الصفراء والحمراء والخضراء، ونصب على الضفاف أشجارا من الذهب وعليها ثمار من اليواقيت المشعة، وجعل طول المدينة 12 فرسخا وعرضها مثل ذلك، وأعلى سورها كثيرا حتى وصل إلى 300 ذراع من أحجار عريضة وطلاه بالذهب، وزينه بما ندر وجوده من المعادن والحجارة الملونة الغالية الثمن، وبنى فيها الألوف من القصور مزخرفا بواطنها وظواهرها بأصناف الجواهر، ثم بنى لنفسه في وسط المدينة على شاطئ ذلك النهر قصرا منيفا يشرف على تلك القصور كلها، وجعل باب المدينة متجها إلى الوادي، ونصب عليه بابين من ذهب منقوشين بأنواع الدرر، وأمر باتخاذ كرات صغيرة على شكل البندق من مسك وزعفران وألقيت في تلك الشوارع، ثم بنى خارج سور المدينة تلالا كهيئة الجبال تضم الألوف من الأبراج المرتفعة في الهواء المبنية بقطع الذهب والفضة ليسكنها جنوده، ومكث في بنائها 500 عام. وإن الله تعالى لما أذن أن يقيم الحجة على شداد وقومه اختار لرسالته إليه سيدنا هودا عليه السلام، وكان من صميم قومه وأشرافهم، ثم إن هودا أتاه فدعاه إلى الإسلام والإقرار بربوبية الله عز وجل ووحدانيته، وأن الله ليس كمثله شيء، فتمادى شداد في كفره، وزين له إبليس ما فعل من بناء المدينة التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم ينصع لما أمره به هود عليه السلام، وذلك حين تم لملكه 700 عام، فأنذر بالعذاب وخوف بزوال الملك، فلم يرتدع عما كان عليه، ولم يجب هودا إلى ما دعاه إليه. وعاد الوكلاء إلى شداد وقد أنهوا بناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها، فعزم على الخروج إليها، فخرج في موكب عظيم بين حراسه ومواليه وخدمه وحشمه ووزرائه وأمرائه، وسار نحوها وخلف على ملكه بحضر موت وسائر أرض العرب ابنه مرثد بن شداد، وكان مرثد هذا على ما يقال مسلما مؤمنا بنبي الله هود عليه السلام. فلما قرب شداد من المدينة وبات على مسيرة يوم وليلة، وكان صار له من العمر 900 عام، جاءت صيحة عظيمة من السماء فاجأت الجميع، فمات هو وأصحابه أجمعون حتى لم يبق منهم ناقل خبر، ومات جميع من كان بالمدينة من الفعلة والصناع والوكلاء، وبقيت خلاء لا أنيس لها وحجبت عن أعين الناس. ولما هلك شداد بن عاد ومن معه من الصيحة ملك بعده ابنه مرثد بن شداد، فأمر بحمل أبيه من تلك الصحراء إلى حضر موت ليدفنه، ووضع عند رأسه لوح عظيم ذهبي كتب به لسان حال شداد. اعتبر يا أيها المغرور بالعمر المديد، أنا شداد بن عاد صاحب الحصن المشيد، وملكت الشرق والغرب بسلطان شديد. فأتى هود وكنا في ضلال قبل هود، فدعانا لو قبلنا كان بالأمر الرشيد. فعصيناه ونادى ما لكم هل من محيد، فأتتنا صيحة تهوي من الأفق البعيد. فتوافينا كزرع وسط بيداء حصيد. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

دايسان ليلة أصيتك فيها فقبض وإثمها فقبض وإثمها.

0: بابي عزك دائما أبدا مع السراء والضراء.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
2: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
3: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.

والضراء غوثا إني مستجير.

لا طاقة لنا على نار الدنيا، لا طاقة لنا على نار الدنيا، فأجرنا فأجرنا.

يا رب إن لم ترحم فمن يرحم، إن لم ترحم فمن يرحم، سبحانك سبحانك يا ساتر العيوب يا

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها

احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هذا لو كان يعرف ما كتاب الله تعالى وما أحاديث رسول الله وما صورة الصوفية لم يقل هذا الكلام. كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني رضي الله عنه، كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة. آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا. وإن أكثر الأتقياء فقراء، هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا. والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء، ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء، ويخذل ويبتلي عدلا. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده،

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أيضا منها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 66 إلى آخر سورة فصلت بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عفوك إن عفوا وحسن ظني. فكم من زلة لي

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: خاص عيداني إخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بناية عيداني ومقدم.

0: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
1: ولد المشرف
0: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا مع إمكانية الالتحاق بالجو 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679853.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر. ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين. ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا. ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها. وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء هو، كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة. يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها. خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلقه، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا. أما بقية الناس لا يرونه بعد موته، في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد.

يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسودي، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا، بمديحه

فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي، لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجدي. عيسى أخوك، عيسى أخوك، ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين الأوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى، ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي، أنشد أخي، وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا، هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكتا قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان. وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات، وبيع ادوية مبيدات وقوارض، وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات، مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو، مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكتا قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح. فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر. يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. أما الأنبياء فلا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم واحد منهم، ومن اعتقد ذلك، أي من اعتقد أنه يستطيع الدخول في أجسام الأنبياء، فقد ضل وهلك. وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج، لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم، وكذلك ليس له سلطان على الأولياء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. معناه: عبادي الصالحون لا تستطيع أن تغويهم، مهما وسوست إليهم لا تستطيع أن تغويهم، لأني أنا شئت لهم أن يكونوا مخالفين لك. الشيطان لا يسيطر على الأنبياء، لكن يوسوس لهم. أما السيطرة فلا يستطيع. السيطرة معناه أن يتصرف فيه كما يشاء. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا تستطيع أن تغرقهم في المعاصي من طريق الوسوسة. الصالحون لا يستطيع الشيطان أن يغرقهم في المعاصي وإن وسوس لهم، ثم إن وسوس لهم فأوقعهم في معصية لا يستمرون على ذلك، ولا يتمكن بوسوسته من إيقاع الأولياء في الكفر. أما إلى ما دون ذلك يستطيع. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. فمن قال إنها قديمة لابتداء لوجودها، أي بأنها ليست مخلوقة، فقد كفر. فالأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن، من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم، أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا ثم يموتون، لا يدخلون الجنة ولا النار، إنما يعودون ترابا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
3: تمام
2: 03-793-911.
3: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب

0: السوبر ماركت الديوان خلدة 0581116.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
3: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
4: رجعنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، وهذه الحلقة الرابعة. قال: التكبر مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن. روى الحافظ ابن حجر الأمالي بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وروى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله رفعه الله. والتواضع مطلوب مع الكبار والصغار والأغنياء والفقراء لوجه الله تعالى، أما التواضع للغني لغناه فمذموم. والتكبر مذموم في وجه المؤمن وغير المؤمن، لأن الأنبياء لما دعوا الكفار إلى الدين ما كانوا متكبرين عليهم، لأنهم لو كانوا متكبرين في وجوه الكفار لنفروا عنهم. وأحوال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تدل على ذلك، أنهم ما كانوا يتكبرون على الكفار، لذلك أقبل كثير من الناس إليهم وقبلوا دعوتهم ودخلوا في الإسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أشد الناس تواضعا. اللهم اجعلنا من المتواضعين.

المسلم على حسب قوة دينه يبتلى. الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس بلاء، ثم على حسب دين الشخص تكون قوة بلائه أشد. أهل مكة من المسلمين لما اشتد إيذاء المشركين لهم هاجروا، ومن هؤلاء المهاجرين الكرماء سيدنا الصحابي الجليل صهيب الرومي، وقد كان رضي الله عنه من أكثر أهل مكة مالا. مشركو مكة لم يمكنوه من السفر إلى المدينة المنورة إلا بأن يتخلى عن أمواله. قالوا لن ندعك تأخذ أموالك، فتخلى عن ماله فخرج بدون شيء إلا ما يلبسه على جسمه. كان من السابقين الأولين عليه رضوان الله تعالى.

تشميط العاطس. روى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على شمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
5: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
4: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر.
5: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
4: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أهلا بكم أحبابنا الكرام بهاللقاء الطيب اللي بيجمعنا على الخير والعلم والفائدة. اليوم موضوعنا مشوق ومؤنس، وهو معرفة مين هن النساء اللي ما بيجوز أنه نتزوجهم، أو نقول ما بيجوز أنه تتزوج منهن. بتقول بعض النساء هيدا الشاب مثل ابني، وبتصير تبوسه وتحط إيدها على شعره، وواحدة تانية بتقول وهيدا ابن الجيران مثل الأخوة كنا نحن وياه وبتصافحه، وواحدة تالتة بتقول وهيدا تربى معنا وبتعبطه، وواحدة وبتقول وهيدا مثل واحد من العيلة، منأخذ ريحتنا ومنتكشف قدامه.

وخلف هالكلمات تحصل الفوضى بين الأقارب والجيران بالكشف عما لا يكشف إلا أمام المحارم، يعني مثل والدك وخيك وابنك، وكمان بالمصافحة والخلوة ونحو ذلك. فكتار بزماننا جهلوا أحكام مين هي المرأة اللي يجوز للشخص أنه يشوف منها ويختلي فيها ومين اللي ما بيجوز. ففيه آية من كتاب الله فيها مين هن اللي حرام على الرجال الزواج منهن نصا قرآنيا لا خلاف فيه. قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إلى آخر الآية.

الله سبحانه وتعالى بين لنا أشياء كثيرة في كتابه، وبهالآية بيان مين هن النساء اللي يحرم التزوج بهن، وهن على قسمين: محرمات تحريما مؤبدا، ومحرمات تحريما مؤقتا أي إلى وقت معلوم. والمحرمات تحريما مؤبدا هن الأم، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم بتشمل كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى، مثل الجدة أم الأب، والجدة أم الأم، وكل الجدات وإن علونا أي أمهات الجدات وما فوقهن. البنت لقول الله تعالى: وبناتكم، ومثل البنت بنت الابن، وبنت البنت، وبنت بنت الابن، وإن نزلنا إلى كل الحفيدات. الأخت لقوله تعالى: وأخواتكم، الأخت الشقيقة من الأب والأم، أو الأخت لأب، أو الأخت لأم، أي كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما فهي محرم لك. العمة لقول الله تعالى: وعماتكم، العمة هي أخت الأب وتشمل أخت الجد أيضا، ولا تدخل بنات العمة في التحريم. الخالة لقول الله تعالى: وخالاتكم، وهي أخت الأم وخالة الأم وخالة الأب، ولا تدخل بنات الخالة في التحريم. بنات الأخ لقوله تعالى: وبنات الأخ، بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابن وما توالد منهم، ويشمل الأخ الشقيق من الأب والأم، والأخ من الأب، والأخ من الأم. بنات الأخت لقوله سبحانه وتعالى: وبنات الأخت، وبتشمل بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها وإن نزلت، فتلك سبعة أصناف يحرمن

وأما ما تبقى مما ذكر في الآية فهن المحرمات بالرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. كل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات من الرضاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري. وشرط الرضاع حتى يحرم أن يكون الرضيع دون عمر السنتين القمريتين على اليقين لا أكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين، فلا رضاع يحرم فوق السنتين، ولا بد أن يرضع الطفل من لبن المرضعة 5 رضعات متفرقات. هذه المرأة المرضعة حرمت عليه وصارت أما له بالرضاع، ويصدق هذا على من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أباك من الرضاع أو أرضعت من ولدك، كل هذا يدخل في الأم من الرضاع. ومثل الأم بالرضاع الأخت بالرضاع، فالشخص اللي بيرضع من امرأة صارت كل بناتها أخوات له بالرضاع فحرمنا عليه، سواء اللي رضعت معه بنفس الوقت من الأم أم اللي رضعت بوقت آخر. كل أولاد هالمرأة وبناتها صاروا إخوة وأخوات له بالرضاع. أما المرأة التي أرضعت أخاك فلا تحرم عليك، والمرأة التي أرضعت أختك فلا تحرم عليك. قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. وفي الحديث عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي، هيك عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بنت أخي من الرضاعة، رواه البخاري. وكان حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنسب، وخي من الرضاع كذلك.

نكاح المرأة، فمطلوب معرفة من يجوز للرجل الزواج منها، ولأجل أن تعرف المرأة مين من الرجال يجوز له الخلوة بها ومصافحتها ونحو ذلك. وهو الهن اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى.

تحتهن وما عمت الخلافات وما كثرت النزاعات والجرائم إلا بسبب التساهل والجهل بالأحكام الشرعية. وبداية المعاصي بتكون غالبا بسبب مثل هالكلمات: هيدا خي زوجي، وهيدا مثل خيي، وهيدا خي صهري، وهكذا. وقول البعض النية الصافية ما تعقدوا الأمور، وقول هيدا ابن خالتي وهو مثل خيي، وهيدا ابن عمتها، قاعدين لحالهم مع بعض عم بيدرسوا بالغرفة، وهيدا ابن خالتها بيسافر معها من بلد لبلد، وهيدا بينام ببيت مرت خيو المسافر لحالهم، وهكذا. ثم حوادث مؤسفة يندى لها الجبين، سببها التساهل بكشف العورات للشخص اللي ما بيجوز كشفها قدامه، ويمكن يحصل من القريب اللي ليس محرما شيء ما بيلفت النظر ولا بيسبب الوقوع بالريبة. ليش؟ لأنه دخول القريب على النساء أبعد في التهمة من دخول الغريب على الأسرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري. والمراد بالحمو يعني المراد به أي هنا أقارب الزوج غير آباء وأبناء وغير المحارم، والحمو الموت، معناه أنه الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر. ليش؟ لأنه القريب بالعادة بسهولة بيوصل للمرأة والخلوة فيها من غير إنكار من الجيران والأقارب عليها، لأنه دخول الحمو واللي ذكرناهن من القرايب من غير المحارم عليها بعيد عن الريبة، بخلاف دخول الرجل الأجنبي اللي ما فيه قرابة بينه وبين المرأة. فليتق الله الرجال والنساء وليحرصوا على ستر العورات وصيانة الأعراض، والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم.

فائدة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان ربعة إلى الطول، إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف، أما الذي يراه بغير هذه الصفة، بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. صلوا عليه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
2: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
2: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: رجعنا. مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
5: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. ومعنى تعزروه هنا أيها الأحبة تعظموه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكمل إيمانه، حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري: إني عشقت محمدا قرشيا حبا يفوق محبتي أبويا، ماذا أحدث عن جمال محمد، أرني كمثل الهاشمي زكيا. إخوة الإيمان، كيف لا نحب محمدا وهو الذي أرسل ليخرج من الظلمات إلى النور؟ كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان وهو الذي قال فيه ربنا:

ما كيف لا نحبه وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم؟ أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد، فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس.

يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى فائدة اليوم. جاء في الحديث الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. ومعنى هذا الحديث الصحيح المشهور أن الأعمال لا تكون مقبولة عند الله إلا بالنية، والنية لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت الشرع. القول والعمل والنية كل يحتاج لقبوله إلى موافقة الشريعة، والشريعة هي عبارة عن العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وعلمها أصحابه، ثم أصحابه علموها من جاء بعدهم وهلم جرا. والأحكام الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأصل الأعمال صحة العقيدة، بعد صحة العقيدة موافقة الأعمال السنة أي الشريعة. كل قول أو عمل أو اعتقاد لا يوافق شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو غير مقبول عند الله. يعني أيها الأحبة، في الشرع لا يكتفى بمجرد صور الأعمال، كما يحصل من كثير من الناس يعملون صورة العمل، صورة الصلاة، صورة الصوم، صورة الحج، صورة الزكاة، ثم إذا نهيتهم عن هذه الأشياء التي يفعلونها مما يخالف الشرع يقولون لك: الرسول قال إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، قال الشافعي: صحتها بالنيات. قال أبو حنيفة: كمالها بالنيات. ليس معناه أن النية تقلب الفاسد صحيحا بمجرد النية، لا. فالعمل الذي يوافق الشريعة قليلا كان أو كثيرا مع النية الصحيحة فهو مقبول عند الله تعالى. فاعملوا، تعلموا ما فرض الله عليكم، ولا تدخلوا في العبادة أو في المعاملة إلا بعد أن تتعلموا أحكام الشرع في هذه العبادة أو في هذه المعاملة. هذا طريق الفلاح. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. إذا أخذوا العلم عن أهل العلم الثقة فهم على خير كبير، إن لم يفعلوا ذلك فهم في الهلاك. نسأل الله لنا ولكم السلامة.
0: فائدة اليوم مع فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، أيضا منها اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة أو أكثر. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عائلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-76-01، 00961-3313-922.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سمير الطبش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين، أما بعد، إن الحلم والاحتمال والصبر والعفو معانيها كلها متقاربة، فهي كلها مما أدب الله به نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والعرف هو كل ما فرض الله فعله، أي كل الواجبات الدينية. وإن المطالع لسيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يعلم أنه كان من صفاته أن يعفو عمن ظلمه، ويصل من قطعه، ويحسن إلى من أساء إليه، وأنه كان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحلما. قال تعالى في خطابه للرسول عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. تقول السيدة الجليلة عائشة زوج النبي في وصفه صلى الله عليه وسلم: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله في شيء فينتقم بها لله، رواه البخاري. ومن آثار صبره وعفوه أنه يوم أحد ابتلي بلاء شديدا، فقد كسرت رباعيته وشج رأسه الشريف حتى شق ذلك على أصحابه شقا شديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فانظر أخي المسلم ما في هذا القول من جماع الفضل ودرجات الإحسان وحسن الخلق وغاية الصبر والحلم، إذ لم يقتصر على السكوت عنهم، بل ودعا لهم أي للمشركين بالهداية، فقال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولما تصد أحد المشركين وهو غورث بن الحارث ليفتك بالرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول نائم تحت شجرة وحده، فلم ينتبه إلا والرجل والسيف في يده، فقال المشرك للرسول: من يمنعك مني؟ فقال له عليه الصلاة والسلام بلسان التوكل واليقين: الله. فسقط السيف من يده، فأخذه النبي وقال للرجل: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع ذلك المشرك إلى قومه وقال لهم: جئتكم من عند خير الناس. ومن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الشجاعة والنجدة، وكان عليه الصلاة والسلام منهما بالمكان الذي لا يجهل، وقد حضر المواقف الصعبة، وفر الكمات والأشداء عنه غير مرة، وهو صلى الله عليه وسلم ثابت لا يبرح، ومقبل لا يدبر ولا يتزحزح. وقد روى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في شجاعة الرسول في المعارك: إنا كنا إذا اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان الرسول أشد الناس يومئذ بأسا. ويوم حنين لما التقى المسلمون والكفار ولى بعض المسلمين مدبرين والرسول لم يفر، فطفق عليه الصلاة والسلام يركض بغلته نحو الكفار، وأبو سفيان آخذ بلجامها يكفها بغية أن لا تسرع، والرسول الأعظم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رواه البخاري. أخي المسلم، ما أجمل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون صاحب حلم وصبر وعفو وشجاعة، تصبر على أذى الناس وتعفو عمن أساء إليك، وتدافع عن دين الله بإقدام وشجاعة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانه، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76 67 98 98.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

لابد أن يكون البيت موجودا. يعني بعض الناس يشترون البيوت على الخريطة، هذا لا يصح عند أحد من الفقهاء لأنه غير قائم غير موجود. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع ما ليس عندك. بعض الناس قد يقول لك نحن في العصر الآن في القرن 21، إذا كنت في القرن 21 ولا 30، الرسول أوحى الله إليه بأحكام شرعية بلغها، لا يزال الناس مطالبين بالعمل بها إلى نهاية الدنيا. فلا بد أن يكون البيت قائما، ولا بد أن تراه، ترى هذا البيت إما بنفسك أو بوكيل عنك، ثم بعد ذلك تشتري هذا البيت. أما إذا كان لا يوجد جدران ولا يوجد سقف، فهذا من فعل ذلك أن اشترى هذا بالوصف على الخريطة فهذا لا يصح لأنه غير موجود. ورسول الله قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك.

أقسام فعل العبد. اعلم أخي المسلم أن الأقسام التي تدخل تحتها أعمال العباد تنقسم إلى 7 أقسام: الفرض، وهو ما يثاب العبد على فعله ويعاقب على تركه في الآخرة، والفرض على قسمين: مفروض فرضا عينيا يجب على كل مسلم، كمعرفة 13 صفة لله تعالى ومعرفة أحكام الصلاة والصيام وغير ذلك، ومفروض على الكفاية، إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الآخرين، كالصلاة على الجنازة. المندوب، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، كتشميت العاطس، أي أن تقول له يرحمك الله. المحرم، وهو ما يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله، كشرب الخمر والزنا. المكروه، وهو ما لا يعاقب فاعله بل يثاب تاركه إذا كف عن فعله ابتغاء مرضات الله. المباح، وهو ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، كأكل العدس بدل الأرز، إلا إن نوى بالأكل الذي هو مباح التقوي على طاعة الله، فإن له ثوابا على فعله حينئذ. الباطل، وهو بمعنى الفاسد، وهو ما فقد بعض شروط صحته، كالصلاة بلا طهارة والصيام بلا نية. الصحيح، وهو ما استوفى الشروط والأركان. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدأ سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333129.

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي.

ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: عملت ومن شر ما لم أعمل وأعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم والحمد لله رب العالمين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد،
2: شهادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا أن يقرأ بعضهم هذه السورة: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذلك لأن هذه السورة

الله ورسوله، ولا ذكر الله تعالى وذكر رسوله، فالإيمان بهما مصرح به. أما في سورة العصر فأجملت العبارة: إلا الذين آمنوا. ثم ذكر الله تعالى الخصلة الثانية وهي عمل الصالحات، وعمل الصالحات عبارة عن أداء ما افترض الله على عباده من الأعمال. ثم ذكر الخصلة الثالثة بقوله: وتواصوا بالحق، أي نصح بعضهم بعضا بالإرشاد إلى عمل الخير والبر، أي لا يداهنون ولا يغش بعضهم بعضا. ثم ذكر الخصلة الرابعة وهي ما في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، وذلك بمعنى التناهي عن المنكر، أي لا يداهن بعضهم بعضا، لأن المداهنة خلاف حال الصالحين.

وصية عالم لأحد مريديه. أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس، والرضا بالموجود والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود، والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة، وموافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الوفي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، ناصحا للغافل، معلما للجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك، لا تشمت بالمصائب، ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول، وقافا عند الشبهات، أبا لليتيم، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مشغولا بنفسك، كثير العبادة، طالبا للزيادة، كثير الصمت، تحمل أذى من جهل عليك، وكن عفوا عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف، قليل الزلل، كثير العمل، أديبا مع الأولياء، كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر، لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا أو حسودا، تطلب من الأمور أعلاها، معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع، متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: نداء أف أم، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء أف أم، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

دواجسم خير الخلق في أرض طيبة، فأضحى به المسك المعنبر ينفث، ثنى الوجد أعناق النياق لقبره، فسارت بهم تحت المحامل تلهث. ثرى طيبة يسقى بماء دموعنا، فإن حرثت يوما على الدمع تحرثُ.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: رجعنا.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن التقوى هي سبيل النجاة يوم الدين، هي سفينة النجاة من بحر الظلمات، هي التي تنفع يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لقد جاء الأنبياء بالهدى والبينات، ودعوا إلى المكارم والمعالي وأعمال الخيرات. فمن المكارم والمعالي التي جاء بها أنبياء الله تعالى بر الوالدين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:

جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. على المسلم أن يتعلم كيف يعامل أمه وأباه، فكثير من الأمهات اليوم يأوين إلى الفراش باكيات من سوء تصرف ابن أو ابنة، وكثير من الآباء يعملون ليل نهار لكسب مزيد من المال على حساب صحته وعافيته، وكثيرا ما يتورط بالمال الحرام ليشبع شهوة أولاده. ولكن قبل الخوض بهذا الموضوع أكثر فأكثر، دعونا نقف قليلا عند تربية الأولاد أولا، فإن الولد إن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه، وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم عليه إن قصر في تعليمه. وصيانة الأولاد تكون بتأديبهم وتهذيبهم وتعليمهم محاسن الأخلاق، وبحفظهم من قرناء السوء وما أكثرهم في هذه الأيام. فيا أخي، ازرع أولادك في مجالس علم الدين، في المساجد والمصليات عند أهل الحق، وفي المدارس التي تعلم التوحيد والتنزيه والأخلاق المحمدية، تحصد بعد ذلك بإذن الله رب العالمين ولدا بارا مقبلا على الخير، يقنع بالقليل، يشغل أوقاته بالنافع المفيد، محصلا للعلوم النافعة لمجتمع المسلمين كالطب والهندسة وغيرهما، ولدا لسانه رطب برب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالمطلوب أن لا يعود الأهل أولادهم على ترك هذه الخيرات التي تلحقهم بعد موتهم، بل يعودوهم على قراءة القرآن ونحوها مما ينفعهم، لأنه بذلك ينتفع الأولاد، ينفعون أنفسهم وأهاليهم. وليعلم أيها الأحبة أن من شأن الأبوين أنهما ينتظران ماذا يأتيهما من قبل أولادهما وأهاليهما من الهدايا بعد الموت بالاستغفار وإهداء ثواب القراءة ونحو ذلك. قال رجل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حملت أمي على رقبتي من خراسان من الشمال الشرقي لآسيا حتى قضيت بها المناسك في أرض الحجاز، أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بطلقة من طلقاتها. لذا نقول للولد: لا تطلب من أبويك أن يقوما بخدمتك في البيت كما هو حال الكثير من شباب اليوم، وإن لم يقم الأب وإن لم تقم الأم بتلبية رغبة الولد ذكرا كان أو أنثى، يعجل بالصراخ وبالتسخط عليهما وكأنه السيد، وكأن الأم أمة، وكأن الأب عبد مملوك. عاملهما كما لو كنت تعامل ملكا من الملوك، فإذا ما كنت في حضرة ملك هل تقول للملك: ناولني كأسا من الماء أو هيئ لي الطعام؟ بل أنت تقوم بخدمته. هكذا فافعل مع والديك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد، وقال: الوالد أوسط أبواب الجنة، رواهما الترمذي. فيا أخي المؤمن، إذا التزمت بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس حقا على الرجل أمه، وأعظم الناس حقا على المرأة زوجها، حينئذ تكون على سبيل سوي. فاحرص على حقوق الوالدين، وإياك أن تفرط بأي من حقوقهم، لأن الله تبارك وتعالى سائلك يوم الدين عن حقوق من لهم عليك حق. وليكن كل واحد منا ميزانه شرع الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أنه لا بد من العلم الشرعي. لذلك قال الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. فكم هي جميلة تلك المجموعة التي وضعت برنامجا ينفعها في الدنيا والآخرة. الأم تحضر في دروس النساء ولم تحبس نفسها عن طلب العلم، والأب أنهى عمله وانصرف بين المغرب والعشاء يحصل دروس العقيدة والفقه والمعاملات. أما الأولاد فأمضوا العطلة الصيفية في الدورات الصيفية التي تعلم الفقه والتجويد والقرآن
نعم أيها الإخوة، كم هي جميلة هذه المجموعة التي بنيت المعاملة بينهم على ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يوفقنا إلى تحصيل العلم النافع، وأن يوفقنا إلى تطبيق ما تعلمناه، وأن يوفقنا إلى نشر وتعليم العلم الشرعي. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
2: كمان
1: 03-793-911.
2: ولعشاء الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم

لذة العيش إلا صحبة الفقراء هم السلاطين والسادات والأمراء.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك.

أنتم أحبابي والله، أنتم إخوتي في الله، وكذا كل المؤمنين إخوتي في هذا الدين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، اعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى أرسل الرسل وبعث الأنبياء رحمة للعباد، فقد كان آدم عليه السلام أولهم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم، خاتم السلسلة الذهبية من الأنبياء. وأما ما صح من أن نوح عليه السلام هو أول الرسل إلى أهل الأرض، فهذا معناه أي بعد حدوث الكفر بين البشر، وليس معناه أنه لم يكن قبله نبي ولا رسول، بل كان آدم نبيا رسولا، كما يشهد لذلك حديث الترمذي: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لواء يوم القيامة. فهذا نص واضح بأن آدم هو أول الأنبياء. وأما الأدلة على أن محمدا خاتمهم فكثيرة جدا، منها ما رواه مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وختم بي النبيون. فهذا الحديث يفسر قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ويزيد معنى وخاتم النبيين وضوحا، أنه بمعنى آخرهم، أي بمعنى الآخر الذي لا نبي بعده، بخلاف ما قالته تلك الطائفة التي يقال لها الأحمدية القاديانية، فإنهم آمنوا برجل اسمه غلام أحمد، كان بباكستان، توفي منذ 100 سنة تقريبا، فهم يعتقدون فيه أنه نبي مجدد. وأحيانا يقولون والعياذ بالله: هذه نبوة ظلية، أي تحت ظل محمد صلى الله عليه وسلم، على زعمهم أي ليس مستقلا، إنما هو منتسب إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكل هذا كفر. فإن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن ينبأ شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم استقلالا ولا تجديدا لنبوة محمد. ومما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه عندما أراد السفر إلى تبوك: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. فهذان الحديثان اللذان رواهما الإمام البخاري فيهما دليل واضح جلي أن سيدنا محمدا ختم الله به النبيين. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنه سيأتي بعده كذابون، كل منهم يزعم أنه رسول الله. فغلام أحمد القادياني داخل في هؤلاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنهم، أي هؤلاء الكذابون، 30، ولم يدع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة إلا الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب. وأما الحديث الذي رواه الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، فلا يتعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون، إذ أن عيسى عليه السلام نبئ أي بعث، نزل عليه الوحي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فبهذا يزول الإشكال. ومما يموه به هؤلاء أن معنى قول النبي: لا نبي بعدي لا نبي معي، فلا ينفي نبوة من يأتي بعده على زعمهم كغلام أحمد، فهذا يرد بما مضى من الأدلة وبما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان بعدي نبي لكان عمر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: نداء المعرفة، صوت المشاريع. نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm ميكس مباشر.

0: لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايما حتى.
8: رجعنا ميكس مباشر.

0: صوت المشاريع.
1: www.nida.fm
0: www.nida.fm
1: نداء المعرفة International Online.

الرد على الشبهات والأباطيل التي أثيرت حول تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد درج أعداء الإسلام على التشكيك في الرسول والنيل من كرامته بدافع الحقد والطعن في الإسلام، ليشككوا المؤمنين في دينهم ويبعدوا الناس عن الإيمان برسالته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يقول هؤلاء الكافرون: لقد كان محمد رجلا شهوانيا متعلق القلب بالنساء، يسير وراء شهواته وملذاته، لذلك لم يكتفي بزوجة واحدة بل عدد الزوجات. حقا إنهم لحاقدون كاذبون. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يضيره أن تنبح عليه هذه الأصوات اللعينة الحاقدة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن كما افترى عليه هؤلاء الكفار، فهو كما وصفه الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فلم يكن متعلق القلب بالنساء، وإنما تزوج كما يتزوج البشر ليكون قدوة لهم في حسن المعاملة وغير ذلك مما يستفاد منه من أحكام الزواج وحقوق الزوجين والعدل بين الزوجات وتربية الأولاد. واعلم أخي المسلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 سنة، فقد تزوج خديجة وهي بنت 40، ولو كان كما يدعون لاختار صغيرة السن لأول مرة. ثم ماتت زوجته حين بلغ من العمر 50 سنة، ثم تزوج الثانية بعد هذا السن، فهل يكون ولوع القلب بالنساء؟ وفي التعدد حكم، منها تعليم النساء أحكاما تتعلق بهن من طريق زوجاته، وغير ذلك من تأليف القلوب بين القبائل التي تنتسب إليها زوجاتها. إنه حقا نبي عظيم عفيف تعلق قلبه بالآخرة وشغله حب الخالق وسعى لمصالح العباد، فجزاه الله عنا كل خير.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أحبك يا رسول الله، فوالله أنت أحب إلي من نفسي. أحبك يا حبيب الله، فوالله أنت أحب إلي من أهلي ومالي. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أخوة الإيمان، إن كلامنا اليوم عن الحب والغرام، عن الحب والهيام، ولكن حب من لمن؟ فماذا أقول وبما أبدأ؟ فاسمعوا معي جيدا كيف أحب من أحب محمدا. فقد ورد أنه انسل رجل من المشركين إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين، ثم عاد إلى قومه فقالوا له: أخبرنا بما سمعت وماذا رأيت. فقال: يا قوم، لقد أدركت قيصر في مجده وكسرى في عزه، فما رأيت أعز من محمد. والله إن صحابته بين يديه فكأن الطير على رؤوسهم يسمعون لما يقول، لا تسقط الشعرة إلا في كف أحدهم، فإذا ما وصلت إلى كفه جعل يتمسح بها تبركا بآثار محمد. ويوم بدر الكبرى، يوم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن خروج قريش لقتالهم، وقف سعد بن معاذ وخاطب رسول الله. اسمعوا جيدا كيف يخاطب قائده، كيف يخاطب حبيبه. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك مواثيقنا على السمع والطاعة، فامض بنا لما أردت فنحن معك. فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا، إنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، فسر بنا على بركة الله، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وروى الحافظ ابن الجوزي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان يوم أحد حاص الناس حيصة وقالوا: قتل محمد، حتى كثرت الصواريخ في نواحي المدينة. قال: فخرجت امرأة فاستقبلت بأخيها وأبيها وزوجها وابنها، أي وهم أموات قتلى، لا أدري بأيهم استقبلت أولا، فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: هذا أخوك وأبوك وزوجك وابنك. قالت: فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: أمامك، حتى ذهبت إلى رسول الله فأخذت بناحية ثوبه، ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أبالي إذا سلمت من عطب. تستقبل بأخيها وأبيها وزوجها وابنها وهم قتلى، ومع ذلك تذهب إلى الحبيب محمد وتأخذ بناحية ثوبه وتقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. وكيف لا نتكلم عن كيف أحب من أحب محمدا؟ وهذا خبيب بن عدي أسره المشركون وأخرجوه من الحرم ليقتلوه، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فركع ركعتين خفيفتين ثم انصرف، فقال: لولا أن تظنوا أني جزع من الموت لطولتهما، فلذلك خففتهما. وقال: اللهم إني لا أنظر إلا في وجه عدو، اللهم إني لا أجد رسولا إلى رسولك، فبلغه عني السلام. فجاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ذلك. وقال خبيب وهم يرفعونه على الخشبة: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. وقتل خبيب بن عدي أبناء المشركين الذين قتلوا يوم بدر، فلما وضعوا فيه السلاح وهو مصلوب نادوه وناشدوه: أتحب محمدا مكانك؟ فقال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكتي يشاكها في قدمه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، أن يكره أن يقع في الكفر. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له: أنت مع من أحببت؟ قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني. وهذا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما احتضر نادت امرأته وحزناه، فقال وطرباه: غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، اللهم اجمعنا بمحمد واحشرنا تحت لواء محمد وثبتنا على عقيدة محمد وعطف علينا قلب محمد، اللهم صل على محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفينا بها شر أعدائنا، إنك يا ربنا على كل شيء قدير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism. Yes Travel and Tourism. Yes Travel.
2: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
2: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
3: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة.
9: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
8: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل3:30 بعد الظهر.
9: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
8: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكم والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حدا

سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن صوم الاثنين فقال: ذاك اليوم الذي ولدت فيه وأنزل علي فيه، أي الوحي. كما أنه سئل أيضا عليه السلام عن صيامه الاثنين والخميس فقال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.

أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: رحلة الهيام حبا لخير الأنام. عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفاد المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679 534. روحي بطيبة تلاقي الأمان. نداء FM معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء FM تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائماً معك. تطبيقنا أصبح متاحاً على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، OS TV، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات TCL، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء FM.

مرحبا بكم أعزائنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، واليوم سنكون بإذن الله تعالى مع بيان معنى الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى.

الرجاء هو ضد الخوف، وعرف عنه بأنه تأمل الخير وقرب وقوعه، ويطلق على الخوف، ومنه قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون. وفي موضع الرجاء يقول الله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا.

قوله تعالى الذين أسرفوا على أنفسهم أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعصية. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من مغفرته أولا وتفضله ثانيا، ويدل على إطلاقه فيما عدا الشرك

0: ثم في آخر الآية يقول ربنا سبحانه إنه هو الغفور الرحيم، للمبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة.
1: وقال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ومعنى قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء المؤمن والكافر. قال البيضاوي وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة قوله فسأكتبها للذين يتقون.
2: وليعلم أن الله تعالى ليس جسما وليس روحا، ولكن ورد في حديث شريف قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه روح من الله، والمعنى إضافة ملك وتشريف لا إضافة جزئية وملابسة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
3: قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله وحده، أي منفردا بالألوهية لا شريك له في ذلك ولا في شيء من أوصافه ولا من أفعاله، بل كل ما دخل في الوجود خلق الله وحده. والمراد من صدق بمضمون ذلك وأذعن له بجنانه ونطق به بلسانه وشهد أن محمدًا عبده هو أشرف أوصافه، فلذا ذكره به في الكتاب في أشرف المواطن كمقام الإسراء وإنزال الكتاب عليه، ولذا قدمه على قوله ورسوله وأن عيسى عبد الله، خصه بالذكر ردًا على من ينكر ذلك. ورسوله أي إلى بني إسرائيل، وكلمته ألقاها إلى مريم سمي به لأنه وجد بأمره تعالى دون أب، وأضيف إلى الله تعالى تعظيما.
2: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه السلام وروح منه، وهذه إضافة ملك وتشريف لا إضافة جزئية وملابسة. وفي تفسير البيضاوي أي ذي روح صدر منه. وقال الحافظ ابن حجر أي أن الله مكونه وموجده بقدرته. وفي تتمة الحديث والجنة والنار بالنصب عطفاً على ما قبله أي وشهد أنهما حق، أي ثابتتان موجودتان. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي عمل كان سيئاً أو حسناً.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أي بفضلي وتوفيقي، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي جازيته أكثر من سعيه، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم.
0: هذا الحديث من الأحاديث القدسية المباركة، ومعنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر حسنات أمثالها فضلا من الله أو أزيد، أو هنا يحتمل أن تكون بمعنى بل، أي بل أزيد من ذلك. قال البيضاوي: وهذا أي العشر أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب. ولذا قيل المراد بالعشرة الكثرة دون العدد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، قضية العدل، أو أغفر فضلا وإحسانا. ومن تقرب مني أي من فضلي ورحمتي شبرا بالمبالغة في المجاهدة وأداء واجب الألوهية، تقربت منه أي بفضلي وتوفيقي ذراعا، ومن تقرب مني أي بذلك ذراعا وهو فوق ما قبله، تقربت منه باعا. ففيه أن الجزاء على قدر العمل وبحسبه، والباع والبوع طول ذراعي الإنسان وعضده وعرض صدره. قال الباجي: وهو قدر أربعة أذرع.
2: قول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي، أي ومن أسرع نحو طاعتي أتيته هرولة، وهنا وقفة توضيحية. فالهرولة المعروفة في الخلق لا تجوز على الله، لأن الله تعالى لا يوصف بالحركة ولا بالسكون، لأن الحركة هي انتقال الجرم أي الجسم من مكان إلى آخر، والسكون ثبوت الجسم في مكان، والله تعالى ليس كمثله شيء، فليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم كالحركة والسكون والكون في مكان أو جهة، وكالجلوس والاستقرار وغير ذلك من صفات الأحجام. ومعنى أتيته هرولة جازيته أكثر من سعيه، وهذا من عظيم فضل الله تعالى على المؤمنين. وتتمة الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، تمييز لقراب الأرض أي بما يقارب ملأها من الخطايا لو كان جسما وجرما، لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.

0: زاد زدت، فظاهره أن قوله وإن زاد زدت تفسير للمراد من قوله ومن تقرب مني ذراعا، فإن أتاني أي أقبل على طاعتي، يمشي أي يجد ويجتهد حسب طاقته فيها ولم يقدم عليها علائقه. أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة صبا وسبقته بها، ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. قال القرطبي: هذه الجمل أمثال ضربت لمن عمل من الطاعات وقصد بها التقرب إلى الله تعالى، تدل على أنه تعالى لا يضيع أجر محسن وإن قل عمله، بل يقبله ويثيبه مضاعفا. ولا يفهم من الحديث الخطى بنقل الأقدام إلا من ساوى الحمر في الأفهام.
1: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين. ندعوكم لمتابعتنا أحبابنا في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.

أمور يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، وكذلك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، يقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ويقول عز من قائل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة لا تحصى ولا تعد، منها ظاهرة ومنها باطنة. ومن النعم الظاهرة صحة الجسد بما فيه الحواس والجوارح وغيرها، أما الباطنة فأعظمها نعمة الإيمان، وقد فرض الله تعالى على الإنسان أن يشكره بما يدل على تعظيمه بترك العصيان له تعالى وعدم مخالفة أمره وعدم استعمال هذه الجوارح والنعم فيما حرم سبحانه وتعالى. فمن حفظ قلبه وجوارحه فهو العبد الفطن العاقل الشاكر لخالقه ورازقه المنعم عليه بالنعم، وهو الفائز في الآخرة بالنعيم المقيم في جنات النعيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أجمل قول القائل: غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أخي المسلم، إن للجوارح كاللسان واليد والرجل والعين والأذن وغيرها ذنوبا ومعاصي لا بد من معرفتها حتى تتجنب، فلا يعصى بها الخالق عز وجل. ونحن قادمون على موسم الصيف الذي تكثر فيه المعاصي والفساد والنظر إلى المحرمات، وخاصة على شواطئ البحار حيث يخرج كثير من النساء سافرات باللباس الذي يظهر عوراتهن من غير حشمة ولا وقار، مع ما عندهن من حبائل الشيطان، ويتعرضن للرجال ويقصدن فتنتهم، فيكثر بذلك الفجور والفسوق، وتعم الرذائل والفواحش، ويكثر الزنا بين الرجال والنساء، ذلك الذنب الكبير والوباء الخطير الذي يهدد المجتمعات والشعوب ويؤدي بحياة الفرد والجماعات والأمم إلى التفكك والانهيار والدمار، كما يؤدي إلى تدنيس الأعراض والشرف وضياع الأنساب. يقول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهذا في الشريعة من كبائر الذنوب، ويترتب عليه الحد في الدنيا. ومن معاصي الفرج اللواط، فهذا عمل قبيح وشنيع تنفر منه الطباع السليمة وتشمئز منه النفوس الأبية. ومن معاصي الفرج الشنيعة إتيان البهائم ولو كانت ملكه، فهذا عمل محرم شرعا، لأنه يدخل تحت قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقوله تعالى: فأولئك هم العادون، فيه دليل على تحريم إتيان البهائم. ومن معاصي الفرج الشنيعة السحاق بين النساء، وهو حرام أيضا، والسحاق عمل بشع شنيع يكثر في المجتمعات الفاسدة التي تعم فيها الرذائل والمفاسد، ويعيش فيها أهلها عيش البهائم من غير رادع يردعهم ولا زاجر يزجرهم. ومن معاصي الفرج أيضا ومحرماته الوطء، أي الجماع في حالة الحيض والنفاس. وحكمة تحريم ذلك في الشرع الحنيف واضحة ظاهرة، وذلك لما يسببه في هذه الحالة وجود الدم من أمراض خطيرة. وهنا نبين أن بدن الحائض طاهر، وكذلك عرقها ودمعها وريقها، أما دم الحيض والنفاس فهو نجس. ومن معاصي الفرج كشف العورة عند من يحرم نظره إليها، أي إلى العورة. اعلم أخي المسلم أن للعين معاصي ومحرمات لا بد من معرفتها كي لا يقع المرء فيها. فمن جملة معاصي العين والتي هي سبب للوقوع في الزنا النظر إلى عورات النساء، فلا يحل للرجل أن ينظر إلى جميع بدن المرأة الأجنبية، أي غير المحرم وغير الزوجة، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، إلا لوجهها وكفيها. فيجوز للرجل النظر إليهما إذا كان ذلك بغير شهوة، كما في حالة البيع والشراء والشهادة عند عقد الزواج وغير ذلك. وأما أن ينظر بشهوة إلى الوجه والكفين فحرام. يقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها بشهوة حرام، بخلاف النظر إلى ما سوى الوجه والكفين، فإنه يحرم ولو بلا شهوة أو خوف فتنة. فقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. والمقصود بالنظرة الأولى في هذا الحديث النظرة التي تكون إلى وجه المرأة الأجنبية بلا شهوة، سواء كانت بقصد أو بغير قصد. وأما النظرة الثانية فهي التي تكون بشهوة وتلذذ. فمن نظر مثلا إلى وجه امرأة لا تحل له بلا قصد بأن وقع بصره عليها، أو مع القصد بلا شهوة، ثم شعر من نفسه التلذذ، وجب عليه صرف نظره عن وجهها. فما كان قبل النظر بشهوة هي النظرة الأولى، والتي ذكرها عليه الصلاة والسلام، والتي لا مؤاخذة فيها. وليس معنى الحديث كما يظن بعض الجهال أنه يجوز لك أن تتعمد النظرة الأولى بشهوة وتلذذ، فهذا فاسد لم يقله رسول الله ولا يجوز اعتقاده. ومن جملة معاصي العين النظر إلى العورات ولو مع اتحاد الجنس، فلا يجوز للرجل مثلا أن ينظر إلى عورة رجل آخر بلا ضرورة شرعية. وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. واعلم أيضا أن للرجل معاصي ومحرمات، ومن جملة معاصي الرجل المشي بها في كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كالمشي إلى مكان بقصد الزنا أو للقمار أو قتل نفس بغير حق أو للسرقة، فإن هذا المشي داخل في جملة المحرمات. وفقنا الله تعالى وإياكم لطاعته، وأعاننا وإياكم على تقواه والذود عن دينه الحنيف وسنة رسوله الكريم، وثبتنا على هدى رسوله العظيم، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-9898.
9: سماك كومباني، شركة السماك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن الأمر بالمعروف أمر بكل فعل يعرف بالشرع والعقل حسنه، وأما المنكر فهو ضد المعروف كترك واجب أو فعل معصية صغيرة كانت أو كبيرة. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال العالم السلمي في كتاب الحقائق: أي هم أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل نجاته. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ثم شبك بين أصابعه. قال شارح صحيح البخاري: تعاون المؤمنين بعضهم بعضا في أمور الدنيا والآخرة مندوب إليه بهذا الحديث، وذلك من مكارم الأخلاق. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فينبغي للمؤمنين استعمال أدب نبيهم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بما وصف المؤمنين بعضهم لبعض من الشفقة والنصيحة وقبول النصيحة. وتشبيكه بين أصابعه عليه السلام هو تأكيد لقوله وتمثيل لهم كيف يكونون فيما وكلهم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد. وفي رواية أخرى له أيضا: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وفي مسند الإمام أحمد عن الصحابي الجليل سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس. قال الحافظ النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الجسد، أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. فإذا كان عضو من أعضاء الجسد قد أصابه ضعف أو مرض أو اعتلال أو كسر، كان في الغالب لبقيته أن تتألم فتشاركه التعب والسهر، مما يؤدي إلى تزايد المرض وسريان الحمى في الجسد كله. وهذا هو شأن المؤمنين إذا تراحموا وتوادوا وتعاطفوا واعتصموا بحبل الله جميعا، فصاروا أمة قوية عزيزة الجانب، يهابها الناس ويحسبون لهم ألف حساب، كالجسد القوي الصحيح الذي يقوى على مقاومة المرض والضعف والهوان. وإن اختفت هذه القيم أو ضعفت، تفرق المؤمنون واختلفوا ومزقتهم العداوة والبغضاء، فانهارت قوتهم وضعفت شوكتهم. قال الله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فليقبل بعضكم من بعض النصيحة، فإن النصيحة خير لك وللناصح. وإذا نهيت عن منكر فاقبل ذلك، وإذا دعيت إلى خير فاقبل ذلك، وإياك والتعالي، وإياك أن تتكبر، فإن الله لا يحب المتكبرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، ونسأله أن يرزقنا حسن الحال والعافية ورؤية خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

لا تنكروا بغضي عدو المصطفى، إني ببغضهم له أتحببوا. أقسمت لا تنفك نار قريحتي أبدا، على أعدائه تتلهبوا. أشتاق للحرم الشريف بلوعة، في القلب تحدو بي إليه وتجذبوا.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: لا فرينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية، شويفات، القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

مستمعين الكرام، محبي سماع مدائح المنشد الحاج محمد الخير، نبقى الآن مع باقة منوعة من أجمل ما أنشده.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: رحلة الهيام حبا لخير الأنام.
4: ولد المشرف
5: عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP برًا، مع إمكانية الالتحاق بالجو، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات المريحة، كما يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين، وآخر موعد لاستقبال الطلبات 1 آب 2026 أو عند نفادي المقاعد، وموعد الانطلاق 17 منه. حملة الديوان للحج والعمرة 7679-5334.

حياتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا اللي مخبى ورا البواب المسكرة. مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار. كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3 إلا ربع لتلاتة ونص إلا خمسة بعد الظهر. من بيت لبيت بتسافر لحكاية، حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية بس مش

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أيها الأحبة المؤمنون، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى

قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا، ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

0: أنوار الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال الله تعالى في سورة المعارج: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقوله تعالى إليه أي إلى المكان المشرف عنده، وهو السماء، وليس المراد أن الله يسكن السماء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقبل يوم القيامة هناك 10 علامات تحصل تسمى بعلامات الساعة الكبرى، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: خروج الأعور الدجال، وهو رجل ضخم من بني آدم، إحدى عينيه طافية والأخرى ممسوحة، فلذلك يقال له الأعور. نزول عيسى المسيح عليه السلام من السماء الثانية، وهو عبد الله ورسوله. قال الله تعالى في سورة آل عمران: إن

فآدم عليه السلام خلق من تراب ليس له أب، وكذلك سيدنا عيسى عليه السلام خلق من غير أب. وقال تعالى عن سيدنا عيسى وأمه: كانا يأكلان الطعام. وهذا دليل على عدم استحقاق عيسى الألوهية، فإن الإله لا يأكل ولا يشرب. خروج قوم يأجوج ومأجوج وهم كثيرون جدا، أجارنا الله من شرهم. طلوع الشمس من مغربها، خروج دابة الأرض وهي دابة تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد، وبعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. الدخان خسف في المشرق، خسف في المغرب، خسف في جزيرة العرب، نار تخرج من قعر عدن في اليمن فتسوق الناس إلى محشرهم. وهناك علامات أخرى تسمى بعلامات الساعة الصغرى تحصل قبلها، وأكثرها حصل، فإن الساعة قريبة. قال الله تعالى في سورة القمر: اقتربت الساعة وانشق القمر، فعلينا أحبتي أن نتوب قبل فوات الأوان.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين.

0: آخرة
1: آمين.
0: وخير عملي خواتمة
1: آمين.
0: وخير أيامي يوم ألقاك فيه
1: يا الله.
0: اللهم إني أسألك عيشة هنيئة
1: آمين.
0: وميتة سوية
1: آمين.
0: ومرادا غير مخزي ولا فاضح
1: آمين.
0: اللهم إني أسألك خير المسألة
1: آمين.
0: وخير الدعاء وخير النجاح
1: آمين.
0: وخير العلم وخير العمل
1: آمين.
0: وخير الثواب وخير الحياة
1: آمين.
0: وخير الممات.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا الله، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فليعلم أن قول الله تعالى في القرآن الكريم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، دل على أن الله تعالى لا يشبه العالم بوجه من الوجوه، إذ العالم ينحصر في شيئين: جوهر وعرض. والجوهر معناه الحجم، سواء كان كثيفا أو لطيفا، وهو أصل الشيء، فالشمس جوهر وكذلك القمر، ويقال لهما جسم كثيف. والضوء الذي ينبث منهما ويمتد يسمى جوهرا، ويقال له جسم لطيف. وأما العرض فمعناه صفات الجوهر كالحركة والسكون واللون والحرارة والبرودة. الشمس جوهر والحرارة القائمة بها عرض، وسيرها كذلك عرض، ونحن بنو آدم جوهر وجسم وحجم. أما حركاتنا وسكناتنا والألوان، البياض والسواد والشقرة والحمرة والحرارة والبرودة التي فيها، فهي كلها أعراض. وكذلك اتخاذ المكان والتحيز في جهة فوق أو تحت يقال له عرض. والعالم لا يخرج عن هذين، كل أنواع العالم ينحصر في الجوهر والعرض. وأما الله تبارك وتعالى هو الذي أوجد هذا الجوهر بقسميه اللطيف والكثيف، وأوجد صفات الجوهر التي هي أعراض، وأبرزها من العدم إلى الوجود. فإذا هو ليس جوهرا ولا عرضا، لأن الجوهر والعرض مخلوقان لم يكونا ثم كانا. والألم واللذة والفرح والحزن عرض، والتفكير أيضا، وكذلك الصوت عرض. وهو قسمان: صوت هو حرف، وصوت ليس بحرف. فصوت الطبل مثلا يقال له صوت، ولكنه ليس حرفا. أما الإنسان فإنه ينطق بصوت وحروف، والله تعالى منزه عن أن يتكلم بصوت وحرف، لأنهما عرض. فلو كان يجوز عليه الصوت والحرف لجاز عليه اللون والحركة والسكون والتفكير وكل الأعراض. ولو كانت تجوز عليه الأعراض لكان حادثا. من هنا قال علماء التوحيد: إن الله يتكلم كلاما ليس حرفا ولا صوتا، لأنه لو كان يتكلم بحرف وصوت لكان مثل خلقه. أما القرآن فإذا أريد به اللفظ الذي قرأه جبريل عليه السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأه سيدنا محمد على الصحابة، فإن أريد بالقرآن هذا اللفظ فإنه مخلوق. هذا اللفظ خلقه الله تعالى فأسمعه جبريل، ليس جبريل سمعه من الله تعالى كما يسمع الطالب من أستاذه الذي يقرأ عليه، بل خلق الله تعالى حروف القرآن فأسمعها جبريل. ثم أخذ جبريل هذا الصوت الذي خلقه الله وهو صوت القرآن، أخذه بأمر الله وقرأه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع أن حروف القرآن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ، إلا أن سيدنا جبريل أسمع سيدنا محمدا القرآن كما تلقاه هو من الصوت الذي خلقه الله، وليس مجرد أنه قرأ في اللوح المحفوظ، أي ليس الأمر أنه رأى حروف القرآن وحملها إلى سيدنا محمد، بل أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما تلقاه. ويوم القيامة يحاسب الله الخلق الإنس والجن، فيسمع كل واحد كلامه تبارك وتعالى الذي ليس حرفا ولا صوتا. يسمع جميع البشر وجميع الجن يوم القيامة قبل دخول الجنة، وذلك أن الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي عن سمعهم، فيسمعون كلام الله الذاتية الذي ليس بصوت ولا حرف ولا لغة. فالكافر لما يسمع كلام الله لا يسر، أما المؤمن التقي فإنه يسر لما يسمع كلام الله يوم القيامة، فيعرف هذا حساب الله له: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما اعتقدت كذا. الجن من إبليس إلى نهاية ذريته يسمعهم الله كلامه، البشر من آدم إلى آخر فرد من ذريته يسمعهم الله كلامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد منكم إلا سيكلمه ربه يوم القيامة من غير ترجمان ولا حاجب. رواه البيهقي في السنن. والله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين، أسرع من كل حاسب من عباده، فقال تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إبليس وحده عاش آلاف السنين، لأنه خلق قبل آدم بزمان ويعيش إلى يوم النفخ في الصور. فلو كان الله يحاسبه بالحرف والصوت أو يتكلم بالحرف والصوت كما يدعي البعض لكان ذلك يأخذ آلافا من السنين، ولم يكن أسرع الحاسبين بل كان أبطأ الحاسبين. ولكن الله تعالى وصف نفسه بأنه أسرع الحاسبين. وأما قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ليس معناه أن الله ينطق بحرف الكاف والنون الذي هو من لغة العرب، وذلك لأن الله كان قبل اللغات، ولا يجوز أن يكون قبل اللغات لا يتكلم ثم بعد أن خلق اللغات تكلم، لأن هذا معناه أن الله حادث، والله تعالى قديم أزلي ليس بحادث. إنما معنى هذه الآية المذكورة أن الله يخلق الشيء الذي أراد وجوده بدون مشقة ولا تعب ولا تأخر عن الوقت الذي أراد وجوده فيه، وذكر كلمة كن في القرآن ليفهمنا أن هذا الأمر صحيح، ليس صعبا على الله، كما أن الإنسان إذا أراد أن يقول كن ينطق بالكاف والنون، ويكون هذا أسهل شيء على الإنسان فلا يكلفه تعبا. يقول بعض أهل الفساد: إن لله صوتا لا كأصواتنا، وهذا القول لا يجوز في حق الله، لأن الصوت لا بد أن يكون حادثا، لا يوجد صوت أزلي قديم، لأنك إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فإن الباء جاءت ثم انقضت، ثم جاءت السين ثم انقضت، ثم جاءت الميم ثم انقضت، وهكذا الحروف يسبق بعضها بعضا، وكذلك كل شيء يسبق بعضه بعضا هو مخلوق، والخالق تعالى لا يوصف بكل ما هو من صفات المخلوقين سبحانه وتعالى. وقد خالف المشبهة إجماع المسلمين حين قالوا: إن الله يتكلم بحروف متعاقبة أزلية النوع حادثة الأفراد، وقد ذكر ذلك في عدة من الكتب، فلتحذر: تعالى الله وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97 03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايما حدا.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

في كتاب أهوال القبور وفي كتاب ابن أبي الدنيا خرج لأبي القاسم إسحاق بن إبراهيم الختلي قال: سمعت عبيد الله بن محمد العبسي يقول: حدثه عمرو بن مسلم عن رجل حفار القبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث، فاشتد علي الحر فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهابين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى الآخر فقال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى الآخر الذي أنا فيه قال: اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: فتر في فتر. والفتر بالكسر ما بين طرف الإبهام وطرف السبابة بالتفريج المعتاد. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير، فوقفوا على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قال: إنسان قراب، يعني سقاء ذو عيال، ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: رد الدراهم على عياله، ودفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا: مد البصر. قال: من هذا الرجل؟ قالوا: إنسان غريب لم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم. وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. انتهى ما ذكره الحافظ أبو القاسم، والشخصان ملكان من الملائكة. اللهم أمتنا على كمال الإيمان، ونجنا من عذاب القبر، يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمع أن يشمته، يقول يرحمك الله. والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التفاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه، وإن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب. وروى النسائي من حديث أبي هريرة العطاس من الله والتفاؤب من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فلا يقل هاه هاه فإن الشيطان يضحك من جوفه. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التفاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التفاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تفاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تفاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن يا رحيم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
4: اها،
3: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة
4: كمان
3: 03-793-911.
4: ولعشاق الفوتبول ناطرينكن عنا لتتابعوا أقوى الأجواء الحماسية لكل مباريات المونديال.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
8: سماك كومباني،
9: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
8: سماك كومباني.
10: الو، وينك؟
11: بالديوان.
10: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
11: لحظة، ما معي محل كل هول.
10: ما تعتل هم، بس انقلهم من سالتك لسالة الخير.
12: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
13: حكاية من كل بيت،
14: بيوتنا مليانة قصص، منا اللي بيبكي من الضحك ومنا المخبى ورا البواب المسكرة.
13: مش كل حكاية بتنكتب، في قصص بتنعاش كل نهار.
14: كل نهار أربعة رح نفتح بواب هالبيوت سوا ونحكي حكايتنا ببرنامج حكاية من كل بيت. لاقوني أنا روبا على إذاعة نداء المعرفة من الساعة 3:15 ل3:30 5 بعد الظهر.
13: من بيت لبيت بتسافر لحكاية.
14: حطوا ريمايندر، فنجان القهوة عليكن والحكاية علي، لأن كل بيت عنده حكاية، بس مش كل حدا

مرحبا بكم أعزائنا الكرام في هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، واليوم سنكون بإذن الله تعالى مع بيان معنى الرجاء برحمة الله سبحانه وتعالى.

الرجاء هو ضد الخوف، وعرف عنه بأنه تأمل الخير وقرب وقوعه، ويطلق على الخوف، ومنه قول الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تخافون. وفي موضع الرجاء يقول الله سبحانه:

قوله تعالى الذين أسرفوا على أنفسهم أي أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعصية. لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من مغفرته أولا وتفضله ثانيا، ويدل على إطلاقه فيما عدا الشرك

0: ثم في آخر الآية يقول ربنا سبحانه: إنه هو الغفور الرحيم، للمبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة.
1: وقال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ومعنى قوله سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء المؤمن والكافر. قال البيضاوي: وهذا في الدنيا، وأما في الآخرة قوله: فسأكتبها للذين يتقون.
2: وليعلم أن الله تعالى ليس جسما وليس روحا، ولكن ورد في حديث شريف قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه روح من الله، والمعنى إضافة ملك وتشريف لا إضافة جزئية وملابسة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار.
3: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من شهد أن لا معبود بحق إلا الله وحده، أي منفردا بالألوهية لا شريك له في ذلك ولا في شيء من أوصافه ولا من أفعاله، بل كل ما دخل في الوجود خلق الله وحده. والمراد من صدق بمضمون ذلك وأذعن له بجنانه ونطق به بلسانه وشهد أن محمدًا عبده، هو أشرف أوصافه، فلذا ذكره به في الكتاب في أشرف المواطن كمقام الإسراء وإنزال الكتاب عليه، ولذا قدمه على قوله ورسوله وأن عيسى عبد الله، خصه بالذكر ردًا على من ينكر ذلك. ورسوله أي إلى بني إسرائيل، وكلمته ألقاها إلى مريم سمي به لأنه وجد بأمره تعالى دون أب، وأضيف إلى الله تعالى تعظيما.
2: ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سيدنا عيسى عليه السلام: وروح منه، وهذه إضافة ملك وتشريف لا إضافة جزئية وملابسة. وفي تفسير البيضاوي: أي ذي روح صدر منه. وقال الحافظ ابن حجر: أي أن الله مكونه وموجده بقدرته. وفي تتمة الحديث: والجنة والنار، بالنصب عطفاً على ما قبله، أي وشهد أنهما حق، أي ثابتتان موجودتان. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي على أي عمل كان سيئاً أو حسناً.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أي بفضلي وتوفيقي، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أي جازيته أكثر من سعيه، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم.
0: هذا الحديث من الأحاديث القدسية المباركة، ومعنى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر حسنات أمثالها فضلا من الله أو أزيد، أو هنا يحتمل أن تكون بمعنى بل، أي بل أزيد من ذلك. قال البيضاوي: وهذا أي العشر أقل ما وعد من الأضعاف، وقد جاء الوعد بسبعين وسبعمائة وبغير حساب. ولذا قيل المراد بالعشرة الكثرة دون العدد. ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها، قضية العدل، أو أغفر فضلا وإحسانا. ومن تقرب مني أي من فضلي ورحمتي شبرا بالمبالغة في المجاهدة وأداء واجب الألوهية، تقربت منه أي بفضلي وتوفيقي ذراعا، ومن تقرب مني أي بذلك ذراعا وهو فوق ما قبله، تقربت منه باعا. ففيه أن الجزاء على قدر العمل وبحسبه، والباع والبوع طول ذراعي الإنسان وعضده وعرض صدره. قال الباجي: وهو قدر أربعة أذرع.
2: قول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أتاني يمشي، أي ومن أسرع نحو طاعتي أتيته هرولة، وهنا وقفة توضيحية، فالهرولة المعروفة في الخلق لا تجوز على الله، لأن الله تعالى لا يوصف بالحركة ولا بالسكون، لأن الحركة هي انتقال الجرم أي الجسم من مكان إلى آخر، والسكون ثبوت الجسم في مكان، والله تعالى ليس كمثله شيء، فليس حجما ولا يوصف بصفات الحجم كالحركة والسكون والكون في مكان أو جهة، وكالجلوس والاستقرار وغير ذلك من صفات الأحجام. ومعنى أتيته هرولة جازيته أكثر من سعيه، وهذا من عظيم فضل الله تعالى على المؤمنين. وتتمة الحديث القدسي: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، تمييز لقراب الأرض أي بما يقارب ملأها من الخطايا لو كان جسما وجرما، لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة.

0: ومعنى الحديث أن قوله تعالى فيه من تقرب مني شبرا إلى قوله أتيته هرولة ليس على ظاهره لاستحالته على الله سبحانه وتعالى لما فيه من اعتوار الحركة وغيرها عليه تعالى عن ذلك، بل معناه كما قال النووي من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي وإن زاد زدت. فظاهره أن قوله وإن زاد زدت تفسير للمراد من قوله ومن تقرب مني ذراعا، فإن أتاني أي أقبل على طاعتي، يمشي أي يجد ويجتهد حسب طاقته فيها ولم يقدم عليها علائقه. أتيته هرولة أي صببت عليه الرحمة صبا وسبقته بها ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود. قال القرطبي هذه الجمل أمثال ضربت لمن عمل من الطاعات وقصد بها التقرب إلى الله تعالى، تدل على أنه تعالى لا يضيع أجر محسن وإن قل عمله، بل يقبله ويثيبه مضاعفا. ولا يفهم من الحديث الخطى بنقل الأقدام إلا من ساوى الحمر في الأفهام.
1: وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج قطوف الرياحين من رياض الصالحين، ندعوكم لمتابعتنا أحبابنا في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.

الرياء. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اعلموا رحمكم الله أن العمل الصالح لا بد له من نية خالصة لله تعالى، فأعمال البر إن لم يكن فيها إخلاص لله فليس فيها ثواب، بل فاعلها عليه إثم. فمن عمل الأعمال الخيرية طلبا لمحمدة الناس فقد وقع فيما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وإنما سمي شركا لأنه يشبه الشرك الأكبر، باعتبار أنه طلب بعمله للخير شيئا غير رضا الله، ألا وهو مدح الناس، فكان يشبه الشرك. وسمي الأصغر لأنه دون الشرك الأكبر الذي هو عبادة غير الله تعالى. فمن الناس من تراه يصلي ويصوم ويدرس علم الدين ولا تكون نيته خالصة لله تعالى، بل يفعل ذلك حتى يقال عنه تقي دين، أو ليقال عنه عالم عامل، أي قصد بعمله هذا الذي هو الصوم والصلاة وتعليم علم الدين مدح الناس، فكل ذلك لا ثواب فيه. وقد تسوء خاتمة الشخص من شؤم هذا الذنب الكبير، نعوذ بالله من ذلك، وأحسن ختامنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة، رواه البيهقي. ويقول ربنا سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، يا أرحم الراحمين يا الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن عقوق الوالدين من الذنوب الكبيرة، وقد توعد الله تعالى مرتكبه بالعذاب الأليم في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، رواه البخاري. ومعنى هذا الحديث أن عاق الوالدين لا يدخل الجنة مع الأولين، بل يدخلها مع الآخرين بعد نيله العذاب الذي يستحقه إن لم يعفو الله عنه. وعقوق الوالدين هو أن يؤذي الولد أبويه المسلمين أذى شديدا غير هين، وذلك كأن يضرب والديه أو يسبهما أو يلعنهما. ومن العقوق أيضا إذا أطاع الولد أمه على ظلم أبيه، أو أطاع أباه على ظلم أمه، فنصرة أحد الأبوين في ظلم الآخر حرام. وبر الوالدين واجب شرعا، وإذا أطاع المسلم أباه وأمه إذا أمراه بشيء ليس فيه معصية لله تعالى كان له ثواب عظيم عند الله تعالى. ولقد أمر الله عز وجل في القرآن الكريم بالإحسان إلى الوالدين ورغب فيه ونهى عن إيذائهما وحذر منه. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي برا بهما وشفقة وعطفا عليهما. ثم قال تعالى:

ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالله عز وجل نهى الولد أن يقول لوالديه أف، وأمره سبحانه وتعالى أن يقول لهما القول الكريم، أي القول اللين اللطيف، لا سيما عند الكبر، وأن يخفض لهما الجناح بأن يتواضع لهما ويكلمهما بأدب واحترام. والله تعالى أعلم وأحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، أهلا بكم أحبابنا الكرام بهاللقاء الطيب اللي بيجمعنا على الخير والعلم والفائدة. اليوم موضوعنا مشوق ومؤنس، وهو معرفة مين هن النساء اللي ما بيجوز أنه نتزوجهم، أو نقول ما بيجوز أنه تتزوج منهن. بتقول بعض النساء هيدا الشاب مثل ابني، وبتصير تبوسه وتحط إيدها على شعره، وواحدة تانية بتقول وهيدا ابن الجيران مثل الأخوة كنا نحن وياه وبتصافحه، وواحدة تالتة بتقول وهيدا تربى معنا وبتعبطه، وواحدة وبتقول وهيدا مثل واحد من العيلة، منأخذ ريحتنا ومنتكشف قدامه.

وخلف هالكلمات تحصل الفوضى بين الأقارب والجيران بالكشف عما لا يكشف إلا أمام المحارم، يعني مثل والدك وخيك وابنك، وكمان بالمصافحة والخلوة ونحو ذلك. فكتار بزماننا جهلوا أحكام مين هي المرأة اللي يجوز للشخص أنه يشوف منها ويختلي فيها، ومين اللي ما بيجوز. ففيه آية من كتاب الله فيها مين هن اللي حرام على الرجال الزواج منهن نصا قرآنيا لا خلاف فيه. قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، إلى آخر الآية.

الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أشياء كثيرة في كتابه، وبهالآية بيان مين هن النساء اللي يحرم التزوج بهن، وهن على قسمين: محرمات تحريما مؤبدا، ومحرمات تحريما مؤقتا أي إلى وقت معلوم. والمحرمات تحريما مؤبدا هن الأم، لقول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم بتشمل كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك ذكرا كان أو أنثى، مثل الجدة أم الأب، والجدة أم الأم، وكل الجدات وإن علونا أي أمهات الجدات وما فوقهن. البنت لقول الله تعالى: وبناتكم، ومثل البنت بنت الابن وبنت البنت، وبنت بنت الابن، وإن نزلنا إلى كل الحفيدات. الأخت لقوله تعالى: وأخواتكم، الأخت الشقيقة من الأب والأم، أو الأخت لأب أو الأخت لأم، أي كل أنثى ولدها أبواك أو أحدهما فهي محرم لك. العمة لقول الله تعالى: وعماتكم، العمة هي أخت الأب وتشمل أخت الجد أيضا، ولا تدخل بنات العمة في التحريم. الخالة لقول الله تعالى: وخالاتكم، وهي أخت الأم وخالة الأم وخالة الأب، ولا تدخل بنات الخالة في التحريم. بنات الأخ لقوله تعالى: وبنات الأخ، بنت الأخ وبنت بنت الأخ وبنت ابن وما توالد منهم، ويشمل الأخ الشقيق من الأب والأم، والأخ من الأب والأخ من الأم. بنات الأخت لقوله سبحانه وتعالى: وبنات الأخت، وبتشمل بنت الأخت وبنت ابنها وبنت بنتها وإن نزلت، فتلك سبعة أصناف يحرمن

وأما ما تبقى مما ذكر في الآية فهن المحرمات بالرضاع، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. كل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة حرم مثلها بالرضاع كالأمهات والأخوات من الرضاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، رواه البخاري. وشرط الرضاع حتى يحرم أن يكون الرضيع دون عمر السنتين القمريتين على اليقين لا أكثر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، رواه الترمذي. وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحرم الرضاع إلا ما كان في الحولين، فلا رضاع يحرم فوق السنتين، ولا بد أن يرضع الطفل من لبن المرضعة 5 رضعات متفرقات. هذه المرأة المرضعة حرمت عليه وصارت أما له بالرضاع، ويصدق هذا على من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت أباك من الرضاع أو أرضعت من ولدك، كل هذا يدخل في الأم من الرضاع. ومثل الأم بالرضاع الأخت بالرضاع، فالشخص اللي بيرضع من امرأة صارت كل بناتها أخوات له بالرضاع فحرمنا عليه، سواء اللي رضعت معه بنفس الوقت من الأم أم اللي رضعت بوقت آخر. كل أولاد هالمرأة وبناتها صاروا إخوة وأخوات له بالرضاع. أما المرأة التي أرضعت أخاك فلا تحرم عليك، والمرأة التي أرضعت أختك فلا تحرم عليك. قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة. وفي الحديث عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام في بنت حمزة: لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هي بنت أخي، هيك عم بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، هي بنت أخي من الرضاعة، رواه البخاري. وكان حمزة رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام بالنسب، وخي من الرضاع كذلك.

أما المحرمات بسبب المصاهرة فهن أم الزوجة، قال الله تعالى: وأمهات نسائكم، أمها وأمهات أبيها وجدها وأمهات أمها وجداتها، وإن علونا سواء دخل الرجل بالزوجة أم لا، فتحرم بمجرد العقد على الزوجة. بنات الزوجة، قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. بناتها وبنات أولادها وإن نزلنا. الربيبة هي بنت الزوجة، يعني مثل امرأة تزوجت وعندها بنات من زوج سابق من نسب أو من رضاع، فإذا دخل الزوج بالأم حرمنا عليه على التأبيد، أما إن لم يدخل فلا تحرمنا بمجرد العقد. وكمان أيضا بنت الربيب وهو ابن الزوجة من رجل آخر، ولا تحرم زوجة الربيب. زوجات الأبناء، قال تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وهن زوجات الابن وابن الابن وابن البنت، يعني زوجات الأحفاد وإن نزلنا، وذلك بمجرد العقد. زوجات الآباء، قال الله تعالى: لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهن زوجات الأب والجد لأب أو أم، وذلك بمجرد العقد. وما تبقى من الآية لا يحرم على التأبيد، بل الحرمة من جهة الجمع فقط، فلا يجمع الرجل في العصمة بين الزوجة وأختها. أما لو ماتت الزوجة أو طلقها يجوز إلو إنه يتزوج أختها. قال سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، ومثل أخت الزوجة في تحريم الجمع كمان عمتها وخالتها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، رواه مسلم. هول اللي انذكروا في آية النساء.

0: ربنا الأعلى.
1: وفي كمان مسائل متعددة يحرم فيها نكاح المرأة، فمطلوب معرفة من يجوز للرجل الزواج منها، ولأجل أن تعرف المرأة مين من الرجال يجوز له الخلوة بها ومصافحتها ونحو ذلك. هو الهن اللي ذكرهم الله سبحانه وتعالى

ذاتهن وما عمت الخلافات وما كثرت النزاعات والجرائم إلا بسبب التساهل والجهل بالأحكام الشرعية. وبداية المعاصي بتكون غالبا بسبب مثل هالكلمات: هيدا خي زوجي وهيدا مثل خيي وهيدا خي صهري وهكذا. وقول البعض النية صافية ما تعقد الأمور، وقول هيدا ابن خالتي وهو مثل خيي وهيدا ابن عمتها قاعدين لحالهم مع بعض عم بيدرسوا بالغرفة، وهيدا ابن خالتها بيسافر معها من بلد لبلد، وهيدا بينام ببيت مرت خيو المسافر لحالهم وهكذا. ثم حوادث مؤسفة يندى لها الجبين، سببها التساهل بكشف العورات للشخص اللي ما بيجوز كشفها قدامه، ويمكن يحصل من القريب اللي ليس محرما شيء ما بيلفت النظر ولا بيسبب الوقوع بالريبة. ليش؟ لأنه دخول القريب على النساء أبعد في التهمة من دخول الغريب على الأسرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. رواه البخاري. والمراد بالحمو يعني المراد به أي هنا أقارب الزوج غير آباء وأبناء وغير المحارم، والحمو الموت معناه إنه الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع منه والفتنة أكثر. ليش؟ لأنه القريب بالعادي بسهولة بيوصل للمرأة والخلوة فيها من غير إنكار من الجيران والأقارب عليها، لأنه دخول الحمو واللي ذكرناهن من القرايب من غير المحارم عليها بعيد عن الريبة، بخلاف دخول الرجل الأجنبي اللي ما فيه قرابة بينه وبين المرأة. فليتق الله الرجال والنساء وليحرصوا على ستر العورات وصيانة الأعراض. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم.

مستمعينا، نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي معاذ بن جبل قائلا له: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعم.

0: الختان.
1: أفضل الصحابة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفيقه في هجرته وفي حجرته، من شعره الجميل أنه قال: علل النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها. إذن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: علل النفس بالكفاف وإلا طلبت منك فوق ما يكفيها.

مستمعينا، الشاعر همام بن غالب ابن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس من أهل البصرة، مشهور بالفرزدق، هو ثالث جرير والأخطل، توفي في بادية البصرة وقد قارب على 100. من شعره أنه قال: إن الذي سمك السماء بنى لها بيتا دعائمه أعز وأفضل.

الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ثبت يوم حنين وأردفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه في حجة الوداع. من شعره أنه قال: أقروا أقروا بأن الله أرسل أحمدا نبيا كريما للخلائق هاديا.

0: بسط يديه.
1: أبو العتاهية إسماعيل بن القاسم ابن سويد العيني أبو إسحاق الشهير بأبي العتاهية يجيد القول في الزهد والمديح. نشأ في الكوفة وتوفي سنة 211 للهجرة. من شعره الجميل أنه قال: أيا عجبا كيف يعصى الإله وأم كيف يجحده الجاحد.

مستمعينا، الحطيئة، الشاعر الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي، توفي سنة 45 للهجرة، كان هجاء عنيفا وشاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. من شعره أنه قال:

حسن الظن بالمسلمين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن الظن من حسن العبادة. رواه أحمد وأبو داود. قال في المرقاة: والمعنى أن حسن الظن به تعالى من جملة العبادات الحسنة، فلا ينبغي أن تظن ما يظنه العامة من أن حسن الظن هو أن تترك العمل وتعتمد على الله وتقول إنه كريم غفور رحيم. ويمكن أن يكون المعنى بعض حسن العبادة حسن الظن، وقدم الخبر اهتماما، فإن السالك إذا حسن الظن بالله على سبيل الرجاء حسن العبادة في الخلا والملا، فيستحسن مأموله ويرجى مقبوله. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فالعبد مأمور بتحسين الظن بربه، يعني إذا حصلت منه معصية يرجو أن يغفر الله تعالى له، وليس له أن يقول: أنا لابد أن أعذب. فالمؤمن يكون بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله ويخاف عقابه، وإذا عصى ربه يبادر إلى التوبة فورا. وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومخدوع، ومثلهما الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجين الحصاد. ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد، والله رؤوف بالعباد. وقيل يعني اعتقاد الخير والصلاح في حق المسلمين عبادة. قال الطيبي: فعلى هذا من للتبعيض، أي من جملة عبادة الله والإخلاص فيها حسن المعاشرة مع عباده. ويجوز أن تكون للابتداء، أي حسن الظن بعباد الله تعالى، ناشئ من حسن عبادة الله. وينصره قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. معناه: المسلم الكامل من كف أذاه عن المسلمين، إن كان باللسان وإن كان باليد. اللهم اجعلنا من المسلمين الكاملين يا أرحم الراحمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. إن بهذا الحديث ونحوه مما روي في شمائل رسول الله يتبين ويظهر ما قالته عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. ومعناه أن كل خصلة خير أمر الله في كتابه بالتخلق بها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما موجها: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. والرفق خلاف العنف، والله عز وجل يحب لعبده المؤمن أن يأخذ بالرفق في أمره كله، فمن أراد أن يكون حاله كذلك فليتتبع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون متخلقا بما يناسب خلق النبي. فإذا أمر المؤمن غيره بمعروف فليكن أمره بطريق الرفق للعنف، لأن كثيرا من الناس إذا أمروا بالمعروف بطريق الرفق يكون ذلك جالبا لهم إلى الامتثال للمعروف، وأما استعمال العنف معهم فلا يحصل به المقصود في كثير من الأحيان. ومن الرفق أنك إذا أردت أن تأمر شخصا أضاع فريضة من فرائض الله أن تأمره بأداء ذلك الفرض الديني من حيث لا يشعر أنه هو المقصود بهذا الأمر دون غيره من الناس، فإنك إذا استعملت هذه الطريقة على هذا الوجه أمنت من أن يعاكسك عنادا. وبالأولى إذا أردت أن تنكر منكرا، أي أن تزيل محرما علمت أن شخصا يفعله، فإنك إن استعملت طريقة الرفق على هذا الوجه كان ذلك أقرب للامتثال بنهيك. ومن الرفق أن تنظر إلى حال الشخص الذي تريد أن تنصحه ثم تنصحه بغير الطريق التي تظن أنه لا تنفع معه لقبول الحق، لأن كثيرا من الناس تأخذهم العزة بالإثم، أي يمنعهم الكبر عن قبول الحق ولو علموا أن ما تقوله حق. وكم من أناس يؤدي بهم النهي بطريق العنف إلى خلاف المقصود. ومن الناس من يكفرون عنادا، أي يزدادون فسادا على ما كانوا عليه، ولا سيما إذا كانوا من ذوي الجاه كالسلطان وأمرائه وولاته وحكامه، أو من ذوي اليسار والغنى. ولذلك أمثلة كثيرة منها أنه كان رجل من ذوي الجاه في زمان الخليفة عمر بن الخطاب فأساء الأدب مع مسلم في الطواف فاقتص منه في الحال، وهو كان قريب عهد بالإسلام وذا جاه وسلطة في بلاده، فأنف من ذلك وارتد عن الإسلام لأنه لم يتحمل أن يقتص منه من قبل شخص من آحاد المسلمين ليس من ذوي الجاه. ومن الأسباب المساعدة في النصيحة أنك إذا علمت أن الشخص الذي تريد أن تنصحه أكبر منك سنا أن تعلم غيرك ممن هو مثله في السن أو له شهرة بين الناس وتستعين بذلك الشخص حتى يتولى هو نصحه. والإنسان يعامل على حسب حاله لإيصال الحق إليه، أي تستعمل معه الطريقة الناجعة بحسب حاله. ثم إن من أهم الأمور لمن يريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يظهر العلو على ذلك الإنسان، فإنه إن شعر بذلك قد يلجأ إلى العناد. ومن الطرق المهمة في ذلك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن كانت هناك ضرورة يتحتم فيها إبلاغ الحاضرين الذين حضروا ما حصل من المنكر، كأن كان ذلك المنكر تغييرا لحكم الشرع مما يؤدي إلى الكفر أو مما دون ذلك، فعليك أن تنظر إلى جهة الشخص الذي صدر منه ذلك المنكر وإلى الحاضرين. فإن كان الحاضرون يعرفون أن ما أتى به ذلك الشخص منكر وضلال، فما عليك إلا إصلاح الشخص الذي قال المنكر من الكفر وما دونه، فتكتفي بتفهيمه حتى يرجع عما وقع فيه بينك وبينه، إن كنت لا تأمن إن كلمته على مسمع من الحضور أن يقبل النصيحة. وأما إن كنت تعتقد أن ضرر كلامه يتعدى إلى الحضور فعليك أن تنصح الفريقين، وليس معنى ذلك أنه لا يجوز مجاهرة من يقول المنكر بالإنكار عليه في جميع الأحوال، لأن الضرورة والمصلحة الشرعية قد تقتضي مجاهرته بالإنكار على مسمع من الحاضرين، كما تشير إلى ذلك أحاديث كثيرة. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أحد المرشدين العارفين بالله: فإني أوصيكم أن يكون أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر بالرفق. ومعنى الرفق استعمال الطريقة التي فيها حكمة، لأن الله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وليكن تكليمكم له أي بأن تنصحوه على وجه الإشفاق عليه لا على وجه التهشيم، لأن الإنسان قد لا يقبل النصيحة إذا وجهت له على وجه التهشيم، ويقبل إذا وجهت على وجه الرفق مع الإشعار بأن القصد من النصيحة الإشفاق عليه. وليكلمه ألينكم جانبا وأقربكم إليه إلفا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة النور إلى الآية 52 منها بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا الدرس نافع جدا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فقد روى البخاري بالإسناد المتصل من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي. وعنده، أي عند البخاري، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وبيانا لهذا الموضوع، يجب أن يعلم ما يجوز على الرسول وما لا يجوز. فإن الإنسان قد يرى الرسول في المنام ويظن أنه قال له كذا وكذا، والعمل بذلك يكون بما وافق قوله عليه الصلاة والسلام في اليقظة قبل موته من القواعد الشرعية التي تقررت في حياته، وما خالف ذلك لا يعمل به ويرد سببه إلى حال الرائي. فالأنبياء يجب لهم الأمانة وتستحيل عليهم الخيانة، وهم معصومون عن السفاهة، ويستحيل عليهم الكفر أو الكبيرة من الكبائر أو الصغيرة من صغائر الخسة، ويجب لهم التبليغ، فلا يتركون شيئا أمرهم الله بتبليغه، وذلك مهما لقوا من العباد أذى أو ضررا. فالسفاهة هي ارتكاب قول لا يليق بأهل الرزانة والحكمة إلا للسفهاء. وأما الخيانة فمثالها أن يخون أحدهم بالكيل، فهذا مستحيل على الأنبياء. ولو كان النبي من الأنبياء تجوز عليه السفاهة أو الخيانة لكان ذلك نقصا لله تعالى، بأنه يحسن لعباده السفاهة والخيانة، وهذا نسبة القبيح إلى الله تعالى، والله منزه عن القبائح. فلذلك يجب تبرئة ساحة الأنبياء من هذه النقائص. أما الأمانة بمعنى السلامة من الكفر والكبائر فذلك متفق عليه عند أهل الحق. فالنبي من الأنبياء لا يجوز عليه أن يرتكب كبيرة من الكبائر، لا قبل النبوة ولا بعدها. فإذا قال قائل: أليس جاء في حق إبراهيم في القرآن أنه قال لقومه لما رأى الكوكب: هذا ربي، فلما أفل قال: لا أحب الآفلين؟ أليس هذا دليلا على أن إبراهيم كان يعبد الكوكب قبل ذلك، أي قبل أن يعلمه الله تعالى ويفهمه؟ فالجواب أن معنى قول إبراهيم هذا ربي ليس إثباتا لربوبية القمر عليه، لا، إنما معنى قول إبراهيم هذا ربي أنكم يا قوم تعبدون الكوكب وتثبتون له الربوبية، أي الألوهية، وهو لا يصلح لذلك، لكن بما أن هذه العقيدة متمكنة فيهم أراد أن يستدرجهم إلى تفهيمهم أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون ربا، لأنه شيء يتغير. في أول الأمر قال لهم: هذا ربي، معناه على زعمكم هذا ربي، كيف يصلح أن يكون ربا لي؟ ثم لم يقل لهم في اللحظة: هذا يأفل والشيء الذي يأفل لا يصلح أن يكون إلها، بل سكت وانتظر حتى أفل، أي غاب، فلما غاب قال: لا أحب الآفلين، معناه هذا الكوكب الذي تعبدونه وتعتقدون أنه ربكم شيء يغيب، وكل شيء يطرأ عليه التغير لا يصلح أن يكون إلها، لكنهم من شدة بلادتهم لم يفهموا مقصود إبراهيم، الذي هو أن يخرجهم من عبادة الكوكب إلى عبادة رب الكوكب وخالقه. إبراهيم عليه السلام كان فاهما عارفا أن هذا الكوكب لا يصلح أن يكون إلها، لأنه شيء يتغير ويتطور من حال إلى حال، يحصل له حال غير الحال الذي كان عليه، وكل شيء يطرأ عليه حال غير الحال الذي كان عليه فهو متغير، وكل متغير يحتاج إلى مغير. إذن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه التطور والتغير، لأن المتطور يحتاج إلى من يغيره، والمحتاج إلى غيره لا يصلح أن يكون إلها. كذلك قول إبراهيم بالنسبة للشمس هذا ربي معناه إنكار عليهم وتسفيه لرأيهم الفاسد، وإلا فإن إبراهيم عليه السلام لم تمر عليه فترة أو لحظة اعتقد فيها أن شيئا غير الله يستحق أن يعبد، بل كان من أول نشأته عارفا. هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يوم ألست بربكم كانوا أعرف الخلق بالله، لما كانوا أرواحا قبل خلق الأجساد الله تبارك وتعالى أخرج الأرواح كلها من ظهر آدم وجمعهم في أرض تسمى نعمان في عرفات، هناك استنطقهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، حتى الذي هو اليوم كافر. والأنبياء عليهم السلام لم يتغيروا عن ذلك الحال. بعد أن نزهنا الأنبياء عن الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، نعود لشرح الحديثين اللذين هما متفقان في المعنى، حيث إن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بشارة كبيرة، وهي أنه لا بد أن يراه صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو مؤمن، حتى لو كان حين رؤيته لرسول الله كافرا في المنام فإنه لا بد أن يؤمن، فمن رآه في المنام فليحمد الله تعالى، لأن في ذلك ضمانا له أنه يموت على الإيمان. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصورته صلى الله عليه وسلم، ومن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية أكمل وأعظم في البشرى من الذي رآه على غير صورته، فصورته صلى الله عليه وسلم الخلقية كما في كتب الحديث أنه كان ربعة لم يكن قصيرا بل هو إلى الطول، وكان بعيد ما بين المنكبين، وكان أبيض مشربا بحمرة، وكان مشرق الوجه، قال واصفه كان أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، وكان دقيق الحاجبين، وكان أهدب الأشفار أي كثير شعر الجفون، وكان طويل الذراع مع اعتدال، وكان عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر أي لم يكن فيه بطن كبير ناتئ عن صدره، ولم يكن نحيف اليد ولا نحيف القدمين، وكان صلى الله عليه وسلم في صوته جهيرا.

علاه كما أن طرفه مرتفع، هو صلى الله عليه وسلم أجمل الخلق، فمن رآه في المنام على صورته الأصلية يكون رأى أجمل من رأى وأجمل من يرى. وكان صلى الله عليه وسلم واسع الجبين عظيم الجبهة من غير نتوء ولا صلع، كان أجل الجبهة، وكان شعره عليه الصلاة والسلام شديد السواد، ولم يظهر في شعره من الشيب سوى 20 شعرة. وكان من شأنه صلى الله عليه وسلم إن تطيب وإن لم يتطيب طيب الرائحة، حتى إنه كان صحابي أصابه الشرى واسمه عتبة بن غزوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تجرد. فخلع ثوبه، فوضع الرسول يده على ظهره، فعبق به الطيب إلى آخر حياته، حتى كان لهذا الصحابي 4 زوجات، كانت كل واحدة تجتهد في أن تتطيب أكثر من الأخرى من ظهره من أثر كف النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الشرى ورم كالدرهم حكاك مزعج، فمن رآه عليه الصلاة والسلام على صورته هذه كان ذلك دليلا على كمال حال الرائي في دينه. أما رؤيته صلى الله عليه وسلم في اليقظة لمن رآه في المنام التي وعد بها الرسول، فقد قال بعض العلماء عنها إنها اليقظة في الآخرة، وهذا التفسير لم يوافق عليه بعض العلماء، فقال: رؤيته عليه الصلاة والسلام في الآخرة تحصل لمن مات على دينه من أمته إن كان رآه في المنام وإن لم يكن رآه في المنام، لأنه يوم القيامة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم عند حوضه يذود من ليس من أمته عن حوضه، لأن أولئك يشربون من حوض نبيهم هناك. هناك يراه الذي رآه في الدنيا في المنام، والذي لم يراه في المنام لا بد أن يراه هناك. فإذا ما مزية الذي رآه في المنام في الدنيا؟ فاختار بعض العلماء أنها في هذه الدنيا قبل أن يفارق روحه جسده، فإن كان من أهل التقى والكمال فإنه يراه، وهو صحيح على غير فراش الموت يراه في اليقظة، لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أن الله أحياه بعدما أماته. قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. وقد ورد بالإسناد المتصل أن رجلا في عصر السلف بعد نحو 150 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحسن بن حي، كان من المحدثين من العلماء، وله أخوان مثله. هذا الحسن لما كان على فراش الموت سمعه أخوه يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء، قرأ الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له أخوه الذي بجانبه: يا أخي، تتلو تلاوة أم ماذا؟ فقال: لا، بل أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك إلي ويبشرني بالجنة، وأرى الحور العين، وأرى الملائكة. فبالنسبة لأولياء الله هذه الأشياء المستعصية على العادة إن شاء الله للولي يريه. وقال العلماء: لا يبنى حكم شرعي على رؤيا منامية يراها الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لو رأى شخص الرسول وقال إنه قال له: رمضان بعد 3 أيام فصوموا، فلا يجوز له أن يعتبر ذلك المنام حكما ويبني صيامه على ذلك، إلا بعد استكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعطي حكما يناقض الحكم الذي أعطاه في اليقظة عندما كان على وجه الأرض، فيتهم الرائي نفسه بالقصور ويقول: أنا ما وعيت كلام رسول الله. ولزيادة الفائدة نذكر لكم صيغة
في الصلاة على النبي.

صلى الله عليه وسلم ورد ذكرها في الحديث، وقد جربت فحصل لكثير ممن جربها أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، وهي تقال كل يوم 100 مرة أو أكثر صباحا أو مساء، وهي هذه الصيغة: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم رؤية حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الأصلية، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: محمد محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا
1: لا
0: محمد لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل أحمد صلى

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب.
2: الله
1: من فيه ليل العزاء عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد